اكتر يدي يدي يدي وشوف والله المستعان انه مش اول الكوبليه التالت.

0: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية اف ام.
1: أما الآن نستمع لآيات عطرة من الذكر الحكيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجاتي وتقبل صلاتي وتقبل صيامي واغفر خطيئتي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتيم

أسألك أن تبارك في نفسي وفي سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي.

وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.
2: صدق الله العظيم.
3: اللهم لا تستدرجني بالإحسان ولا تؤذني بالبلاء. إلهي نعمتني فلم تجدني شاكرا، وابتليتني فلم تجدني صابرا، فلا أنت سلبت النعمة بتركي الشكر، ولا أدمت الشدة بتركي الصبر. إلهي لا يكون من الكريم إلا الكرم، كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو. أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، ففرجته وكشفته وكفيتني، فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل فضل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا عالم الخفيات رفيع الدرجات ذا العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذا الطول، لا إله إلا أنت إليك المصير، لا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله وبحمده. أستغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم.

جمعت أديان الأرض وكرامة إنسان حملت عكتان.

0: بكرة ببلغوك ورق جل، بتروحي على المحكمة بورق جل، على بابا واقف حارس والقاضي قاعد عابس، بتخافي بتمرعبي، بيصير بدك طاسة رعبي وبيعطي بحقك حكم.
1: شو بدك فيه؟ لا تخافي، مش بجلسة بيحكموك، يمكن تاخد 10 سنين وما يصدر بحقك حكم.
2: ويمكن بكرة يطلع عفو.
3: والعربية بدها تضل 10 سنين محجوزة؟
2: بكرة بيشملها العفو. العفو أعلى من القانون. قول الريح، قول التلج. لما بيطلع العفو شو بيكون القانون؟ جمع جزوات وجمع غرامات وشي 2000 سنة حبس، بيجرف له هن العفو.
4: دكي دكي يلا دكي.

0: حضرة الشخص بيشكركم ومضطر يواصل طريقه،
1: لكن في غدا على شرفه.
0: متأسف، بالمرة الجاية.
1: ليكون زعل من البنت؟
0: يمكن ايه يمكن لا.
1: يمكن لا يمكن ايه؟
2: مأكد زعل من البنت.

وردة عين الصواني ما شاء الله شو حلياني

الملفات السياسية والتطورات الميدانية محليا وعالميا، نقرأ لكم المشهد ونحاور صناع القرار ونحلل أبعاد الحدث بمهنية عالية. تغطية شاملة، مقابلات حصرية، وتحليلات لا تكتفي بنقل الخبر بل تكشف ما وراءه. يوم جديد، برنامج الإخباري يومي من الأحد إلى الخميس 7 صباحا على رايا اف ام ورايا تي في، برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيداتي سادتي، أسعد الله صباحكم بكل الخير. يوم جديد من رايا فم ورايا تي في على الهواء مباشرة لمتابعة أبرز الملفات والتطورات الإخبارية.

0: نبدا واياكم مستمعينا سيداتي وسادتي وكذلك متابعينا عبر رايا تي في استعراض عناوين ملفاتنا لهذا الصباح. عملية نيفيتسوف هل تدخل الضفة الغربية في طور جديد؟ حسب الإعلام العبري الاحتلال يمنع قطاف الزيتون في أراضي الدولة. عشية الغفران بن غفير يقتحم الأقصى للمرة العشرين إلى جانب نحو 900 مستوطن. وفي الملف الأخير وفي يوم جديد سنتوقف عند جملة من الخيارات التي طرحها ترامب بالأمس فيما يتصل بالملف الإيراني، تبدأ بتفجير إيران وتنتهي بلقاء رئيسها.
1: يوم جديد

أهلا ومرحبا بكم سيداتي سادتي. البداية إذن من التطور الأبرز الذي شهدته الضفة الغربية يوم أمس، والذي قتل فيه مستوطن، وكان العملية التي تم إطلاق النار فيها على عدد من المستوطنين إلى الشمال من مدينة رام الله.

0: الضفة الغربية شهدت بالأمس تصعيدا ميدانيا واسعا إثر مقتل مستوطن واستشهاد شاب وسط مزاعم للاحتلال بإحباط محاولة داس، وما رافق ذلك من انتشار عسكري مكثف لجيش الاحتلال ونصب حواجز وكذلك إطلاق تصريحات تدعو إلى إعدام منفذ الهجوم. مقتل المستوطن في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة نفيتسوف أو حلميش كما كانت تسمى في السابق، والمقامة إلى الشمال الغربي من رام الله، مثلت شرارة لأحداث متسارعة فرضت إثرها قوات الاحتلال تدابير أمنية مشددة شملت إغلاق طرق رئيسية وفرض حظر التجوال في عدد من المناطق وكذلك الأحياء. آخر ما يرد سيداتي سادتي في إطار التطورات الميدانية يشير إلى أن جيش الاحتلال شن اقتحاما واسعا لبلدة بدو شمال غرب القدس ونفذ حالة اعتقال طالت العشرات من الشبان، وكذلك أخضع العديد من المنازل للتفتيش وتخلل ذلك تكسير وتحطيم المحتويات فضلا عن حالات الاعتداء بالضرب على السكان. لماذا بدو؟ لأنها القرية التي ينحدر منها منفذ الهجوم الذي شهدته بالأمس مستوطنة نفيتسوف، حيث قام جيش الاحتلال وفقا لما أفادت به مصادر إخبارية بأخذ قياسات جد المنزل الخاص بالأسير قدري سمارة الذي جرى اختطافه وهو على سرير الشفاء في أحد مشافي مدينة رام الله يوم أمس. هل تدخل عملية نفيتسوف الضفة الغربية في طور جديد؟ نطرح هذا التساؤل في إطار المقابلة مع الأستاذ محمد لقيق الباحث في الشؤون الإسرائيلية. أهلا ومرحبا بك، صباح الخير.
1: يسعد صباحكم، صباح المستمعين الكرام.
0: أهلا ومرحبا بك. ما هي قراءتك أولا أستاذ محمد لهذه العملية التي يبدو أنها مثلت فشلا استخباريا إسرائيليا، وكذلك كانت مؤشر على أن العمليات لا تنحصر فقط في مناطق شمال الضفة الغربية كما يزعم جيش الاحتلال؟
1: نعم، هو في الحقيقة لا نستطيع القول أنه فشل استخباراتي إلا إذا ثبت من التحقيق أنها عملية تابعة للفصائل الفلسطينية، وهناك نستطيع القول أن نتنياهو تم صفعة قوية من الناحية الأمنية التي كان يتباهى بها بأنه سيطر على الضفة الغربية، وبالتالي عودة الفصائل للعمل في الضفة الغربية هذا يعتبر فشل مباشر للجهاز الأمني والعسكري، وهذا ينعكس على المستوى السياسي. هذه في النقطة الأولى. النقطة الثانية، العملية هي رسالة واضحة جدا من الشارع الفلسطيني أنه لم يخضع للردع، لأنه مؤخرا وأنتم تعرفون أن الإسرائيلي مارس الحرب النفسية على الفلسطينيين في الضفة الغربية بثلاث مراحل: مرحلة العمليات العسكرية الموسعة للجيش والاعتقال والإهانة في المنازل، تحطيم المنازل، اقتحام قلب المدن في النهار في الليل، تعطيل الحركة، إغلاق المداخل، تعطيل الناس على الحواجز لساعات طويلة. النقطة الثانية والمحور الثاني، من خلال المستوطنين إطلاق يد العنان لهم، الاعتداء على الممتلكات، الاعتداء على الناس، إهانتهم يوميا. والمحور الثالث وهو الخطير، أنه أشعر كل الفلسطينيين في الضفة الغربية أن كل من يتعرض للاعتقال هو سيجوع، سيعذب، سيهان في داخل السجون، ورأينا الفيديوهات التي خرجت عن الأسيرات في السجون وغيرها، وبالتالي ثلاث عناصر ردع. أضف إلى هذا المشهد العام هو الحرب على الدول المجاورة والإبادة في غزة وغيرها، ثلاث عناصر ردع وتأتي هذه العملية. هذا يعني أن الردع لدى إسرائيل لم يتشافى، بل ولديهم خطورة عليهم أن هذه العمليات ستتواصل سواء على الصعيد الفردي إن كانت فردية، أو على صعيد التسلح. هذه الصورة تقرأ الآن في داخل عقلية المستوطنين بأنه رغم كل ما فعلنا لا زال الفلسطيني يقول أرفض أن أروض أن أرى المستوطن بجوار منزلي. هذه نقطة خطيرة تفهمها وتترجمها المخابرات الإسرائيلية في آلية الردع التي كانت تمارس.
0: وكيف سينعكس ذلك على شكل قرارات الاحتلال في المرحلة المقبلة؟ لهذا يعني دخول الضفة الغربية في طور جديد أستاذ محمد لقيق.
1: نعم، هي بصراحة الإسرائيلي اتخذ القرار بشأن الضفة الغربية منذ عدة سنوات. نتحدث عن صفقة القرن في ولاية ترامب الأولى، نتحدث عن تجاهله للسلطة الفلسطينية، نتحدث عن قمعه واستخدامه الطائرات في قصف جنين وطول كرم، نتحدث عن حواجز عسكرية تعطل وتعرقل حركة المواطنين، نتحدث عن مصادرة الأراضي في باب وسيم، نتحدث عن الحواجز العسكرية المعيقة يوميا للحياة، نتحدث عن الوضع الاقتصادي ومنع الرواتب. كل هذه الأوجه ليست صدفة وليست عبثا، وإنما استكمال لمرحلة خطة الضم في صفقة القرن في ولاية ترامب الأولى، تمهيدا لإقامة دولة المستوطنين على جغرافيا متواصلة ما بين المستوطنات وجغرافيا متقطعة للفلسطينيين ليعيشوا كتجمعات. وهكذا السفير الأمريكي حينما زار ترمس عيا كان يتحدث بوضوح، وليس حاضر في قرية فلسطينية، هو حاضر لتجمع عربي يعيش اسمه ترمس عيا، يعيش فيه من يحمل الجنسية الأمريكية. هذا التصور هو ليس فقط في عقلية السفير الأمريكي، هو في عقلية كل إسرائيلي الآن في نظرته للفلسطينيين، على أنهم حتى أنه في بعض حديثهم الرسمي يتحدثون على أنك العربي المقيم هنا أو الساكن هنا مؤقتا. هذه ليست جديدة. الخطوات قد تكون تتناغم مع الحملة الانتخابية الإسرائيلية ما بين الأحزاب والمهاجمة وتسجيل المواقف، قد تتناغم التصريحات بشأن إعدام الأسرى، بشأن عملية الهدم للمنازل، لكن لم يدع الإسرائيلي شيء إلا وقام به، سواء هدم المنازل، المصادرة، العقوبات الجماعية لمنفذ العمليات وغير ذلك. وبالتالي الفلسطيني، لماذا قلت لك أن هذه العملية تقرأ قراءة خطيرة؟ أن رغم كل الإجراءات التي تمت في الشهور السابقة لتثبيت فكرة الردع وأن المستوطن يستطيع أن يفعل كل شيء، هذه العملية نسفت هذه الفكرة تماما.
0: شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد القيق، الباحث في الشؤون الإسرائيلية.

0: إلى ملفنا التالي سيداتي سادتي في يوم جديد. حسب الإعلام العبري فإن جيش الاحتلال أصدر تعليمات بمنع قطاف الزيتون فيما تصنف إسرائيليا على أنها أراضي دولة. هل صدر فعلا ذلك عن جيش الاحتلال وما هي التفاصيل؟ نتعرف على ذلك مع مدير التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الأستاذ أمير داود. صباح الخير.
1: صباح الخير يا رامي. صباح الخير لكافة المستمعات والمستمعين.
0: هل صدر قرار بهذا الشأن أستاذ أمير داود، منع قطاف الزيتون فيما تسمى بأراضي الدولة؟
1: هو ما حدث في الثلاث أيام الماضية أن الإعلام الإسرائيلي تناقل تسريبا عن جيش الاحتلال يقول فيه أنه سيمنع على الفلسطينيين الاقتراب من أراضي الدولة وسيحصر الوجود الفلسطيني في الأراضي الأخرى، أي في الأراضي الخاصة والأراضي التي لا يصنفها الاحتلال باعتبارها أراضي دولة أو عليها إجراءات استيطانية استعمارية. ولكن عند فحص مواقع الإدارة المدنية ومواقع جيش الاحتلال التي تنشر هذا النوع من التعليمات لم نجد أي تعليمات جديدة. والتعليمات الموجودة هي التعليمات السنوية التي يصدرها جيش الاحتلال بخصوص مواسم الزيتون، والتي يطلق عليها يعني تعليمات بخصوص موسم زيتون 2026 و25، ويحدد فيها المناطق القريبة من المستوطنات وأين يستطيع الفلسطينيون الوصول وأين لا يستطيعوا. لم يرد يعني في المواقع الرسمية ذكر أن هناك يعني تعليمات بعدم وصول الفلسطينيين إلى هذه المنطقة، مع أن الإعلام الإسرائيلي عندما نشر، وهي يعني كبريات وسائل الإعلام الإسرائيلي بتقديرنا أنهم استندوا إلى معلومات من الجيش، ولكن الجيش حتى هذه اللحظة لم يصدر تعليمات واضحة مرفقة بخرائط يعني مرتبطة بإجراءات جديدة حول موسم الزيتون. هذا ما حدث. يعني نحن ننتظر مقاربة الخرائط ومقاربة الأوامر حتى يتم متابعتها قانونيا، ولكن حتى هذه اللحظة لم ينشر أي شيء.
0: ماذا لو كان فعلا هذا القرار قد صدر عن جيش الاحتلال؟ ماذا يعني ذلك بالنسبة لموسم الزيتون أستاذ أمير داود؟
1: أولا تقييدات جديدة على قدرة الفلسطينيين في الوصول إلى مساحات من أراضي الزيتون، ولكن يعني دعنا نعود إلى الأراضي المعلنة أو المصنف كأراضي دولة. نحن نتحدث عما يقترب من 1,200,000 دنم أو 1,400,000 دنم يعني في هذا الإطار من أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية، صنفتها دولة الاحتلال على مدار سنوات الاحتلال الطويلة كأراضي دولة، أي أنها يعني غيرت ملكية هذه الأراضي ومنحت ما يطلق عليه بالمتصرف بالأموال الحكومية والأموال غير المنقولة الحق في التصرف فيها وتخصيصها للاستيطان. ولكن النقطة الأهم أن الشرط الأساس لدى دولة الاحتلال في مسألة تحويل الأراضي إلى أراضي دولة في الكثير من الأحيان وعدم استصلاح هذه الأراضي. هي جيرت قانونا عثمانيا قديما كان يهدف إلى تشجيع المواطنين إلى استخدام الأراضي، هي الآن هي تحرم المواطنين من وصول الأراضي ثم تصنفها كأراضي دولة باعتبار أنها غير مستصلحة. ما أريد أن أقوله أن معظم المساحات المصنفة كأنها أراضي الدولة هي مساحات غير مفتلحة وغير مزروعة، باستثناء يعني مساحات يعني تقدر ب5% إلى 7% من المعلن أراضي الدولة فعلا فيها زيتون وقام المواطنون بفلاحتها على مدار السنوات الماضية. هذه 5% أو 7% من مجمل المساحة المعلن أراضي الدولة ستتأثر بشكل كبير في عدم قدرة المواطنين الوصول إليها، وتحديدا في محافظتي جنين وطوباس. ما تبقى من المساحات هي أصلا غير مفتلحة وقريبة من المستوطنات، ولا يصلها المواطنون نتيجة الإجراءات المشددة لجيش الاحتلال في هذه المناطق.
0: أستاذ أمير داود بإجازة لو تكرمت، هل تتوقعون موسم زيتون صعبا في هذا العام؟
1: يعني أولا منذ أكثر من 3 أعوام والمواطن الفلسطيني يواجه ليس فقط إجراءات منع الجيش، ويواجه طبقة جديدة مكثفة هي طبقة المستوطنين. المستوطنون في 3 أعوام الماضية يعني انتشروا في الأراضي وفي السهول وفي المناطق المفتوحة وأمعنوا في منع المواطنين. نحن أولا نتوقع أن يستمر المستوطنون في إجراءاتهم الإرهابية بحق المواطنين الفلسطينيين. هذا العام يعني المتوقع أن تشتد هذا النوع من الإجراءات. لذلك يعني هيئة مقاومة الجدار والاستيطان يعني في الشهرين الماضيين يعني كثفت من إجراءات التنسيق وإجراءات الترتيب من أجل تقديم المعونة للمواطنين والحماية والمساندة في ذات اللحظة. نحن نتطلع إلى موسم يعني يستمر في الخطر وتستمر في الإجراءات، ولكن في ذات اللحظة هناك ترتيبات من أجل محاولة التيسير على المواطنين ومساندتهم وحمايتهم في ذات اللحظة.
0: شكرا جزيلا مدير التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الأستاذ أمير داود.

0: يوم جديد يتواصل إياكم سيداتي سادتي على الهواء مباشرة من رايا فم ورايا تي في إلى ملفنا التالي، وفيه بن كفير يقتحم الأقصى للمرة 20 إلى جانب نحو 900 مستوطن عشية ما يسمى بيوم الغفران. هذا ما كان فوق الأرض وما كان تحت الأرض، فقد شهد اقتحاما لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو للبلدة القديمة تحت أرض المسجد الأقصى المبارك. نرحب بالأستاذ زياد بحيص الباحث في الشؤون القدسي، ينضم إلينا من عمان. أهلا ومرحبا بك أستاذ زياد، صباح الخير.
1: أهلا وسهلا بكم، صباح الخير.
0: يعني في هكذا مواسم الأعياد اليهودية كما تسمى، يشهد الأقصى اقتحامات واسعة. بالأمس ربما يعني توجت هذه الاقتحامات بأن وطئ بن كفير باحات المسجد الأقصى للمرة 20 بصفته وزيرا في حكومة الاحتلال إلى جانب نحو 900 مستوطن، بينما كان أسفل الحرم القدسي مستباحا من قبل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو. كيف تقرؤون هذا المشهد؟
1: يعني موسم الأعياد العبرية الطويل الذي يمر الآن هو منذ عقود يجري استخدامه وتوظيفه باعتباره منصة العدوان الأطول على المسجد الأقصى. هناك مشروع واضح منطقه، وأن المستوطنين سيحاولون فرض اقتحامات، وأن شرطة الاحتلال وحكومة الاحتلال ستستجيب لهم بتسريع وتيرة تهويد المسجد الأقصى على أساس أن هذه عملية وكأنها ديمقراطية، يعني كأنها تستجيب لمظلمة هؤلاء المستوطنين الذين يطالبون بتحقيق المساواة الدينية في جبل الهيكل، ويقدم بذلك أسوأ أشكال الإحلال الديني والاستعمار الديني للمسجد الأقصى في ثوب المظلومية، أنه والله نحن يعني هذا المقدس الإسلامي المقدس الموجود مقدس كبير 144 ألف متر مربع، لا يقبل المسلمون أن يشاركوا معنا منه مترا واحدا، وبالتالي نحن سنحاول أن نقتحمه للمطالبة بحقنا، بين قوسين طبعا بحقنا فيه، وأن شرطة الاحتلال ستأتي وكأنها استجابة ديمقراطية لهذه المظلومية لكي تنصف اليهود من المسلمين الذين لا يسمحون لهم باغتصاب مقدسهم. يعني فبهذه الطريقة هذا المنوال الذي يمضي عليه مشروع تهويد المسجد الأقصى، هذا يحول في كل سنة ستة أعياد إلى مواسم مركزية لتصعيد هذه الفكرة للاعتداء على المسجد الأقصى، لتكثيف الاقتحام ومن ثم تكثيف عدوان شرطة الاحتلال باسم أنها تحاول أن تحمي هؤلاء المستوطنين أو تستجيب لمطالبهم. من 1990 من مجزرة المسجد الأقصى التي وقعت في مثل هذه الأيام في 18/1990 وحتى يومنا هذا يمضي المشروع على هذا الشكل وبهذه الطريقة. الآن في الحقيقة معظم التهويد والعدوان قامت به حكومة الاحتلال، مستوطنين لا يملكون أن يفرضوا شيئا على الأرض من دونها، لكن في الشكل بدأ المشروع وكأن المستوطنين هم الذين يعتدون، وأن حكومة الاحتلال وكأنها هي الطرف الذي يأتي ليفصل بين طرفين، بين المستوطنين وبين أصحاب المسجد المسلمين من المرابطين. وبالتالي يعني هذا النسق يجري الآن يعني تكريسه بشكل أعلى، وحقيقة موقع هذا الموسم من الأعياد تحديدا، لأنه هو أطول موسم، هو يتكون من أربع أعياد متتالية على مدى 20 يوم تقريبا، هو يحاول دائما أن يكرس ما جرت محاولة فرضه طول السنة الميلادية. يعني هم عمليا موسم الأعياد فعليا يبدأ من شهر 4 أو شهر 3 في السنة وبينتهي بشهر 10، هو معظم أعيادهم مركزة في هذه الشهور الستة أو السبعة، فما يبدأ محاولة تكريسه في شهر 3 تجري محاولة فرضه كواقع دائم في شهر 10. يعني في شهر 3 مثلا مشروعهم لهذه السنة هم بشكل أساسي هو تغيير إدارة المسجد، وفرض الوقائع يعني الأدوات التوراتية بحيث أنه البوق يدخل المسجد ومن ثم يدخل المسجد التفلين وتدخل المسجد بقية الأدوات التوراتية، على أساس أن هذا سيشكل مدخلا مهما لاحقا للقول بأنه هذا المسجد قد لم يعد مقدسا إسلاميا خالصا، وقد بات هيكلا من الناحية المعنوية على الأقل، وأنه هذا التأسيس المعنوي للهيكل يؤدي إلى تأسيسه المادي. ولذلك نشاهد أنه اليوم طول السنة الحرص على استعراض الطقوس في المسجد الأقصى استثنائي، ولم يبقى شكل من الطقوس ولا استعراض أدوات الهوية ولا رفع الأعلام في المسجد لم يمارس. بن غفير حينما اقتحم المسجد أمس ما أراد أن يفعله هو أن يقود صلاة ما يسمى بصلاة السليحوت، اللي هي صلاة التوبة الصباحية في داخل المسجد، بمعنى أن وزير في حكومة الاحتلال يقود صلاة توراتية في المسجد ليقول أنه هذا المسجد قد بات هيكلا ومن الطبيعي جدا أن يصلي فيه اليهود.
0: طيب أستاذ زياد، بحيث كان هنالك يعني إشارة من قبل المهتمين والمتابعين لما يجري في المسجد الأقصى المبارك بأن هذه الفترة، فترة الأعياد اليهودية، كانت يعني تتم فيها كل الانتهاكات في المسجد الأقصى المبارك بعيدا عن الإعلام، ولكنك أشرت قبل قليل إلى أن هنالك حرصا إسرائيليا على استعراض الطقوس بشكل استثنائي، وذلك من أجل تثبيت الوقائع التي تحذر منها.
1: هذا التعتيم ليس الهدف منه أن لا يعرف بالمطلق ما يحصل في المسجد الأقصى، الهدف منه احتكار الرواية. يعني هذا التعتيم الذي يحصل ما معناه؟ أننا حينما لا يستعرض المستوطنون ما يفعلونه في المسجد الأقصى، ليس لدينا مصدر عربي أو إسلامي واحد يستطيع أن يعرف ما يحصل في المسجد. وكان علامة ذلك هي أيام رأس السنة العبرية، لأنه كانت أيام صيام توراتية، وبالتالي هؤلاء المستوطنين لا يستخدمون فيها الإنترنت ولا يدخلون لاستعراض هذه الطقوس على منصاتهم، ونتيجة عدم فعلهم لذلك نحن لم نعرف شيء، لم يصلنا ما الذي فعلوه في المسجد، مع أنهم نفخوا البوق 30 مرة في المسجد كما ثبت لاحقا. وبالتالي هذا يثبت أنهم باتوا هم من يحتكرون الصورة في المسجد الأقصى، وأن هذه الأمة لم تعد فقط تعجز عن أن تدفع العدوان على المسجد أو تواجهه على الأقل، بل باتت تعجز عن توثيق ما يحصل في أقدس مقدساتها ومعرفة إذا كان قد نفخ البوق أم لم ينفخ البوق.
0: شكرا.
1: وبالتالي هذه الفكرة الأساسية التي يتحدث فيها عن التعتيم.
0: نشكرك جزيلا الباحث في شؤون القدس الأستاذ زياد بحيث، كنت معنا من عمان.

0: عادت سيداتي سادتي نظر المواجهة العسكرية تعلو شيئا فشيئا خلال الساعات الماضية في إيران، وذلك بعد تصريحات جديدة أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أشار فيها إلى أن إيران أمام مجموعة من الخيارات تبدأ بتفجير البلاد كما قال، أو تركها تتعفن اقتصاديا، أو أن يكون هنالك عودة لما جرى التوافق بشأنه في السابق. ترامب أبدى بالأمس وخلال تصريحاته أيضا انفتاحه على فكرة لقائه الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان في مدينة نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. إذن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرسم معالم استراتيجية إدارة اهتجاه طهران بتخييرها بين التصعيد العسكري أو الخنق الاقتصادي أو التوصل إلى اتفاق. أي الخيارات هي المفضلة بالنسبة لترامب وكذلك بالنسبة لإيران؟ نحاول أن نجيب على ذلك مع الدكتور أري جبر، أستاذة العلوم السياسية المختصة بالشؤون الإقليمية، تنضم إلينا من عمان. أهلا ومرحبا بك دكتور، صباح الخير.
1: يسعد صباحك يا هلا.
0: ما هي الخيارات المفضلة أولا بالنسبة لترامب وثانيا بالنسبة لإيران؟ نحن نتحدث عن ثلاثة خيارات طرحها بالأمس الرئيس الأمريكي، يشير الأول إلى تصعيد عسكري، والآخر الإبقاء على حالة الخنق الاقتصادي، ثم التوصل إلى اتفاق.
1: نعم، فيما يتعلق بالرئيس دونالد ترامب على وجه التحديد فهو يعاني من فقدان البوصلة، ويبرر ذلك بأنه يمتلك مروحة من الخيارات وهو يتأرجح ما بين التصعيد، ما بين مشاغلات عسكرية، وما بين التهديد لعل وعسى يكون هناك مرونة وبراغماتية إيرانية وتحول عن مواقفها، وكذلك فكرة يعني الإصرار على الخنق الاقتصادي والضغط الأقصى الممارس عليها. ولكن في حقيقة الأمر يعني ما بين كل هذه السيناريوهات والخيارات هناك حقيقة واحدة، بأن الولايات المتحدة باتت عاجزة عن اتخاذ قرار الحزم. هل تريد إنهاء كل المشاهد المتعلقة بهذه الحرب؟ أم أن إيران هي من تصيغ سيناريو الختام؟ وفي حقيقة الأمر هو يعول على فكرة اللقاءات الثنائية والجماعية وعلى ضغط الأمم المتحدة خلال اجتماعات الجمعية العامة. أعتقد أن ما سيحدث خلال هذه الاجتماعات سيترك المنطقة على حافة الكارثة، والعلاقة مفتوحة على فكرة يعني الهدوء الحذر دون أن يكون هناك اتفاق أو دون أن يكون هناك تصعيد، وخاصة قبل الانتخابات النصفية. هذا بالنسبة لجانب الولايات المتحدة الأمريكية. أما بالنسبة لإيران فقد حددت مساراتها منذ 28 شباط، وهي تكرر ذات السياق والسيناريو مع بعض التصعيد في الاجتماع.

0: من خلال أنها ترغب بالدبلوماسية وتذهب إليها بقوة، ولكن هذه الدبلوماسية تضمن المصالح الفضلى لإيران، والآن هي ذهبت نحو إقرار جملة من القوانين تريد إدماجها في السياق القادم لأي مفاوضات وأي وساطة. الخليج يسمى الخليج الفارسي، الاعتراف مضيق هرمز، هناك يعني رسوم وبروتوكول يتعلق ليس فقط بالعمور الآمن وإنما أيضا بالكابلات البحرية، بالإضافة إلى إنهاء كل مشاهد التدخير وإنهاء الحصار والعقوبات على إيران، على وعلى أنها قامت يعني نوعا ما بإعطاء الملف الصاروخي والنووي أهمية أقل من هذه الملفات. إذن إيران تسلط الضوء على الأزمة الاقتصادية وعلى ضرورة أن يكون هناك بارقة أمل اقتصادية بالإفراج عن الأصول والأرصدة المجمدة، أما الولايات المتحدة تقف مكانها بحالة من الجمود أمام الأهداف التي صاغتها. نعم.
1: رؤية الدكتور عريج جبر لما سيشهده يعني ستشهده الفترة المقبلة في هذا الملف، هل تتوقعين حالة جمود إلى أن تنتهي أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ثم يكون هنالك قرار على مستوى الولايات المتحدة وكذلك على مستوى إيران؟
0: فيما يتعلق في اجتماعات الجمعية العامة، أيا كان السيناريو والتوجه، يعني هي تبقى اجتماعات غير ملزمة أو توصية غير ملزمة، بمعنى أن إيران تمتلك حرية التمرد عليها، وكذلك بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. التعويل الآن على أمرين يسبقان يعني اللقاءات الإيرانية الأمريكية، اللقاء الصيني الأمريكي ومن ثم اللقاءات الخليجية الأمريكية ومخرجات هذه اللقاءات، بالإضافة إلى النفس العام أو الإطار العام لتوجهات العالم، هل سيذهب نحو فكرة تخويض فرص التصعيد؟ معها سنقول أن الجانب الأمريكي سيجد مبرر يبرر له حالة الإحباط وحالة أو انعدام القدرة على تحقيق الأهداف، ويقول أن العالم يتجه نحو ضرورة يعني التهدئة ونحو ضرورة وضع قواعد سلمية جديدة تضمن العلاقة أو تضبط العلاقة الأمريكية الإيرانية. ولكن هذا لا يعني تحول أمريكي حقيقي، وإنما هو تحول مؤقت إلى حين ليس انقضاء الاجتماعات الجمعية العامة، إنما انقضاء الانتخابات التجديد النصفي.
1: شكرا دكتور.
0: ربح أو خسر ترامب. أهلا.
1: شكرا جزيلا الدكتور عريج جبر أستاذة العلوم السياسية، كنت معنا من عمان. شكرا لكم سيداتي سادتي على المتابعة، انتهى يوم جديد. نقول لكم تحيات الزملاء سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية، فادي ماضي في البث التلفزيوني، تقبلوا تحيات محدثكم أيضا رامي سمارة. دمتم بخير، صباحكم سعيد، إلى اللقاء.

0: برعاية بنك فلسطين، بنك الكل. حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على شبكة راية الإعلامية. ماذا قالت الصحف والمواقع الإلكترونية المحلية والعالمية؟ وما الذي تخفيه العناوين بين سطورها؟ في أوراق الصحافة نقرأ أبرز العناوين ونكشف أهم القضايا والتحليلات. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس السابعة والنصف صباحا على راية اف ام. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصوص

على مجموعة من العناوين والأخبار والتحليلات والمقالات والافتتاحيات للصحف العالمية. طبعا ليست كل المواضيع تهمنا، بل نركز على ما يمكن أن يمسنا ونحبذ أن نطالعه ونتعرف عليه. من المنطقة والعالم وهنا في فلسطين، تلخيصات الساعات 24 الفائتة في أوراق الصحافة برفقة البنك الإسلامي الفلسطيني، الشبكة المصرفية الإسلامية الأكبر والأوسع انتشارا في الوطن. قم بتنفيذ حركة فعلية على تطبيق إسلامي موبايل للدخول في السحب على ربح $500. اليوم الاثنين 21 من أيلول سبتمبر 2026، فأهلا بكم. أبدأ بآخر الأخبار التي أشارت إلى اقتحام واسع من قبل جيش الاحتلال لبلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة، حيث تم تسجيل عدد من حالات الاعتقال حتى الساعة طالت عشرات الشبان، إضافة إلى تفتيش وتحطيم بعض محتويات المنازل وحالات اعتداء بالضرب على بعض المواطنين. المستوطنون يصعدون أمس من هجماتهم في الضفة الغربية، إحراق مركبة ومحاولة اختطاف طفل في بيت أمر، كما هاجم بعضهم مركبات المواطنين في بيت لحم. مجموعات منهم أقامت بؤرة جديدة على أراض زراعية في بلدة جبع جنوب جنين، وسط اعتداءات متكررة على المزارعين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم، فيما اقتحم مستوطنون آخرون قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله. جيش الاحتلال بدوره شدد أمس من إجراءاته على العديد من الحواجز العسكرية في كافة المحافظات وعرقل حركة المواطنين. بعد مقتل المستوطن أمس، رئيس مجلس المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية إسرائيل غانتس يحث حكومة الاحتلال على تنفيذ عملية واسعة تطال السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية وتفكيكها. القناة السابعة العبرية قالت إن قوات الاحتلال تستعد لتنفيذ ما قالت إنها عمليات أمنية واسعة في الضفة خلال يوم الغفران اليهودي، عبر نشر عشرات الكتائب ووحدات خاصة قرب وداخل المستوطنات وعلى الطرقات، بالتزامن مع فرض حصار على عدد من القرى في محافظة رام الله والبيري. رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زمير قال من موقع عملية إطلاق النار التي وقعت أمس إنه أصدر تعليمات بفرض إغلاق على المنطقة ومواصلة ملاحقة من قال إنهم ساعدوا المنفذ، إلى جانب الدفع باتجاه إجراءات أخرى وإغلاق وهدم منزله. قوات الاحتلال تغلق المسجد الإبراهيمي الشريف بالخليل أمام المصلين بحجة الأعياد اليهودية، وتجبر سدنته وموظفيه على إخلائه منذ الثانية من ظهر يوم أمس وحتى العاشرة من مساء هذا اليوم. بالانتقال إلى قطاع غزة، خروقات الاحتلال مستمرة بإطلاق النار والغارات، 3 إصابات الليلة الماضية في خان يونس. شبكة المنظمات الأهلية في القطاع أعلنت عن اقتراب المنظومة الصحية من التوقف التام عن الخدمة والعجز عن التقديم نتيجة قيود الاحتلال على إدخال الإمدادات والمستلزمات الضرورية لتشغيل المشافي والمرافق الصحية. سلطة المياه وجودة البيئة في غزة أفادت بأن القطاع يشهد ضغطا متزايدا على الخزان المائي الجوفي بفعل الكميات الكبيرة من المياه العادمة التي تتسرب إلى المياه النظيفة، لا سيما عبر الحفر الامتصاصية. دراسات أجرتها جهات متخصصة من بينها الصحة العالمية ومنظمة يونيسف قدرت أن معدل استهلاك الفرد من المياه في الظروف الحالية بنحو 20 إلى 30 لترا يوميا بعد أن كانت أكثر من 90، كما أن نحو 80% من المياه التي تصل إلى المواطنين في القطاع تتحول في النهاية إلى مياه صرف صحي، وهو ما يزيد من حجم الكارثة البيئية والصحية. صحيفة لوموند الفرنسية تفيد بأن الحرب على غزة أدت إلى تغيير بنية الأسر في القطاع، إذ أصبحت نحو أسرة واحدة من كل 4 عائلات تدار الآن من قبل امرأة، بعد أن وجدت عشرات الآلاف من النساء أنفسهن وحيدات في إطعام أطفالهن والبحث عن المساعدة والمأوى في بيئة خطرة للغاية.
وسردت الصحيفة قصص عدد من النساء والمواطنات الأمهات التي أصبحن المعيل الأساسي لأطفالهن بعد استشهاد أزواجهن أو اعتقالهم.

0: وأوردت لوموند نتائج دراسة للأمم المتحدة نشرت خلال هذا الشهر، إذ قالت إن عدد النساء الأرامل في غزة بلغ أكثر من 86,290 امرأة، يمثلن 23% من إجمالي الأسر في القطاع، أي ما يقرب من ضعف العدد الذي كان قائما قبل أكتوبر 23. مديرية التربية والتعليم في رام الله والبيري تقرر تغيير موعد الدوام الوجهي في مدارس المديرية هذا الأسبوع لتكون أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس بسبب الظروف الأمنية الراهنة. في أوراق الصحافة، الجولة الغنائية العالمية لوب تور لنجم البوب البريطاني إد شيران تشهد أزمة سياسية وفنية غير مسبوقة حتى الآن، بعدما تحول هتاف مؤيد للقضية الفلسطينية إلى مواجهة علنية مع نفوذ مالكي الملاعب والمسارح في أمريكا، وتحديدا مع روبرت كرافت إثر استبعاد مغني الراب الأمريكي ماكليمور الداعم لفلسطين. صحف عالمية عديدة سلطت الضوء على ما جرى مؤخرا وركزت على روبرت كرافت الذي يعتبر من أبرز الداعمين لإسرائيل، كما ظهر اسم كرافت الذي ارتبط بالملفات الجدلية، حيث ورد اسمه في وثائق سرية عدة ومحاضر رسمية أهمها وثائق المجرم المدان بالجرائم الجنسية جيفري إبستين. وظهر اسم كرافت مرات عدة في ملفات أفرجت عنها وزارة العدل الأمريكية بشأن هذه القضية، وهو ما يفضح توجهات كرافت ومحاولاته تغييب الأصوات التي تدعم فلسطين. صحيفة The Observer قالت إن قرار المغني إد شيران استبعاد ماكليمور من جولته الأمريكية The Loop كشفت عن سياسة إلغاء واستبعاد للأصوات التي يراها اليمين متطرفا وغير مقبولة، وبخاصة عندما تنتقد إسرائيل. وأضافت الصحيفة أن الأمر يعطي صورة عن أن الذين يملكون المال والسلطة لديهم القدرة على ممارسة دور الشرطي على حرية التعبير، ولهذا يجب مقاومتهم بالشدة برأي The Observer. واعتبرت الصحيفة البريطانية أن الضجة التي أثيرت حول قول ماكليمور في باليستاين أو فلسطين حرة في أحد ملاعب نيوجيرسي كشفت أن القوة الاقتصادية تعتبر أكثر فعالية في كثير من الحالات في قمع حرية التعبير، وأظهرت المعايير المزدوجة في عالم السلطة والمال حول العالم. إسرائيل مخاطبة العالم في يوم الغفران: اعتذروا لليهود، كان عليكم أن لا تنتقدوا إجرامنا. تحت هذا العنوان نشر الكاتب اليساري الإسرائيلي جدعون ليفي مقالا ساخرا قال فيه: في هذه السنة يجب إلغاء يوم الغفران وربما بشكل دائم، لقد تجاوزت إسرائيل خط الخير والشر، فاليهود لا يخطئون لأن كل ما يفعلونه صحيح وأخلاقي وقانوني بل ونبيل، يجب إلغاء الصيام أيضا، سنأكل هذه السنة مثل الملوك لأننا نستحق ذلك، على الغير أن يصوموا فهم يستحقون ذلك، وليصم الله أيضا فهو يستحق ذلك أيضا بعد كل ما فعله بنا نحن الإسرائيليين واليهود، بحسب تعبير المقال. وأضاف ليفي ساخرا في مقاله بصحيفة هآرتس: يجب أن يصوم آلاف الفلسطينيين الأسرى الجائعين وليس اليهود الذين لم يرتكبوا أي خطأ بحق أحد ولم يقتلوا أطفالا ولا نساء ولا دمروا مدنا. الصيام يليق باثني مليون لاجئ في غزة، هم من يستحقون الصيام وعن الطعام لا نحن، نحن لا نستحق إلا الخير وليس لدينا ما نطلب المغفرة عنه، كنا شعبا فاضلا وما زلنا مثل فيلا في الغابة، شعب الأسود لا يحتاج أبدا إلى يوم المغفرة ويوم الغفران وطلب المغفرة، ولا يسمح أيضا للعالم بأن ينتقد إجرامنا وفعلنا. جدعون ليفي في هآرتس. مصدر إماراتي يرفض أن ينفي في حديث لصحيفة The National الإماراتية إقدام الرئيس الإماراتي محمد بن زايد على الاتصال بنتنياهو قبل هجوم 7 أكتوبر لتحذيره من هجوم تحضر له حركة حماس. الصحف العبرية قالت إن إسرائيل مارست ضغوطا كبيرة على أبوظبي من أجل نفي هذه الأخبار والتقارير. إيران تحذر من تصعيد عسكري جديد مع واشنطن بعد تلقيها معلومات تفيد باستعداد أمريكا لاستئناف عملياتها القتالية وتتوعد برد مؤلم. الرئيس الأمريكي قال إن إدارته تقترب من اتخاذ قرار حاسم بشأن مسارها تجاه إيران، فبينما تظل إمكانية التوصل إلى اتفاق مطروحة، إلا أن ترامب ألمح إلى أنه أمام قرار كبير بشأن ما إذا كان سيأمر بتصعيد عسكري واسع أو يواصل الضغط والحصار الاقتصادي. دونالد ترامب يزعم أن الحوثيين في اليمن وافقوا على عدم مهاجمة الولايات المتحدة رغم تصاعد المواجهة بينهم وبين السعودية حليفة واشنطن. صحيفة واشنطن بوست الأمريكية نشرت تقريرا قالت فيه إن هجمات الحوثيين التي خنقت صناعة النفط السعودي كشفت للسعودية عن حدود صداقة دونالد ترامب وما يمكن أن يقدمه للمساعدة. وأكد التقرير أن السعودية تواجه ضغوطا غير مسبوقة في الوقت الذي تسعى فيه إيران إلى تعزيز نفوذها على الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة، ومع كل هذا لم يسارع ترامب للتدخل العسكري ردا على التطورات، بل على العكس كان مستهترا في تصريحاته حول هذا الموضوع. مجلة فورين بوليسي الأمريكية نشرت مقالا لمارك لينتش أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن، قال فيه إن التقدم الحوثي في اليمن لا علاقة له فقط بإيران بل بالتنافس السعودي الإماراتي وإلى العلاقات الإماراتية الإسرائيلية. وأشار فيه الكاتب للحملة العسكرية الواسعة التي شنها الحوثيون قبل أيام ضد القوات المدعومة من السعودية والمتحالفة مع الحكومة اليمنية، حيث استولى الحوثيون على مواقع استراتيجية على طول الساحل الغربي وفرضوا السيطرة فجأة على مضيق باب المندب. وترى فورين بوليسي أن التطورات في اليمن والجزائر مرتبطة بثلاثة عوامل مؤثرة بتشكل النظام الإقليمي الجديد في هذه اللحظة: فشل أمريكا في هزيمة إيران أو حماية حلفائها العرب، والصراع السعودي الإماراتي، والتلاشي السريع للانقسامات المصطنعة بين الشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى التحالف الظاهر بين الإمارات وإسرائيل. وأخيرا تحت عنوان قد تكون هذه الانتخابات الإسرائيلية للكنيست هي الأخيرة في تاريخ إسرائيل، نشرت صحيفة الجارديان البريطانية مقالا لكاتب العمود فيها الصحفي البريطاني جوناثان فريدلاند، أكد فيه أنه عندما تتواجد في الميدان تدرك مدى جسامة الرهانات المتعلقة بسباق الشهر القادم بالنسبة للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء. فريدلاند الذي ترعرع وسط عائلة يهودية قال إن إسرائيل تتجه لانتخابات أكتوبر في صراع يتجاوز التنافس على تشكيل الحكومة ليطال مستقبل مؤسسات الدولة العبرية وطبيعة نظامها السياسي، حيث يرى مؤيدو الائتلاف اليميني الحاكم أن المعركة تتعلق بمواصلة سياساته، لكن المنتقدين يحذرون من أن نتائجها قد تحدد مصير الضوابط الديمقراطية ومستقبل الشعب الفلسطيني كذلك. كل التحيات لكل مستمعينا، وهكذا نصل إلى ختام أوراق الصحافة ونكتفي بما طالعناه وقدمناه وقرأناه. أجمل التحيات لكم من البنك الإسلامي الفلسطيني الذي ينصح كل عملائه بعدم الرد وعدم التجاوب وإعطاء رقم سري أو أي معلومات تتعلق بحساباتكم البنكية لأي طرف أو جهة كانت إن لم تكونوا متأكدين تماما من أنها من البنك. كل التحيات مني أنا نجوى الحمدان في الإعداد والتقديم، رايا اف ام، رايا دوت بي اس، ومنصاتنا الرقمية على مدار الساعة، وإياكم فكونوا دوما معنا.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
3: كل نجاح كبير بيبدأ بخطوة صغيرة، ويمكن أبسط خطوة اليوم هي المنتج اللي بتحطه في سلة مشترياتك. لما يكون اختيارك للمنتج الوطني، أنت ما بتشتري سلعة وبس، أنت بتمنح فرصة جديدة للإنتاج وللعمل والاستمرار، لأنه مستقبلنا بينبنى باختياراتنا.
4: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
5: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
6: عندما تشتري سلعة أو تحصل على خدمة، فأنت لا تدفع ثمنها فقط، بل لك حقوق يجب أن تحترم. من حقك أن تعرف ما تشتري وأن تحصل على سلعة آمنة وسعر واضح ومعلومات دقيقة. وإذا تعرضت للغش أو التضليل، فمن حقك أن تعرف كيف تحمي نفسك وتطالب بحقك. حماية المستهلك ليست رفاهية، بل حق أساسي وحماية لك ولأسرتك. أعرف حقك واحمي نفسك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
7: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
6: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم. هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
4: استبعد الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جينسون كوانغ أن يشكل الذكاء الاصطناعي خطرا يؤدي لفناء البشرية، وجدد رفضه للتحذيرات المتصاعدة بشأن السيناريوهات الكارثية المحتملة لتطور التكنولوجيا. كوانغ قال إن احتمال أن يشهد العالم نهايته بحلول عام 2030 بسبب الذكاء الاصطناعي يبلغ 0%، وأكد موقفه بأن المخاطر المرتبطة بالتكنولوجيا يمكن إدارتها بصورة آمنة. تدفع القفزة غير المسبوقة في تكاليف شحن النفط بعض نفقات الخام مسافات طويلة إلى حافة فقدان الجدوى الاقتصادية مع نقص حاد في ناقلات النفط العملاقة، ما يهدد بتغيير مسارات الإمدادات العالمية في وقت تواجه فيه الأسواق شحا شديدا. وكالة بلومبيرغ أكدت أن نقل شحنة من هيوستن إلى آسيا يضيف نحو $26 إلى تكلفة كل برميل الآن، بما يعادل نحو $52 مليون للشحنة الواحدة، وهو ما يمثل قرابة ربع سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط.
3: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: في منتصف النهار نقف على آخر المستجدات ونرصد أهم أخبار الساعة في الواحدة الإخبارية. تغطية فورية محلية ودولية لأبرز الأحداث ومتابعة دقيقة للملفات السياسية والاقتصادية. نحاور المسؤولين والمحللين لنقدم لكم صورة واضحة وشاملة عما يدور من حولكم. الواحدة الإخبارية من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا على راية أف أم. الساعة الآن 8:00 صباحا. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من راية أف أم.
4: طاب صباحكم وأهلا بكم. جيش الاحتلال يقتحم فجر اليوم بلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة، وسط حملات دهم للمنازل واعتقالات واعتداءات على بعض المواطنين. بعد مقتل مستوطن أمس، مجلس المستوطنات في الضفة الغربية يحث حكومة الاحتلال على تنفيذ عملية عسكرية واسعة تهدف لتفكيك السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية. قنوات عبرية تقول إن الاحتلال يستعد لتنفيذ عمليات أمنية واسعة في الضفة خلال ما يسمى بيوم الغفران اليهودي، عبر نشر كتائب جديدة ووحدات خاصة وفرض حصار على بعض القرى. زعيم حزب إسرائيل بيتنا فيكتور ليبرمان يدعو جيش الاحتلال إلى مداهمة القرية التي خرج منها منفذ عملية إطلاق النار أمس وتسويتها بالأرض على حد تعبيره. قوات الاحتلال تغلق المسجد الإبراهيمي بالخليل أمام المصلين بحجة الأعياد اليهودية، وتجبر سدنته وموظفيه على إخلائه حتى 10:00 من مساء اليوم. شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة تعلن اقتراب المنظومة الصحية من التوقف التام والعجز عن تقديم الخدمات نتيجة قيود الاحتلال المستمرة. سلطة المياه وجودة البيئة في قطاع غزة تفيد بأن القطاع يشهد ضغطا متزايدا على الخزان الجوفي بسبب كميات كبيرة من المياه العادمة التي تتسرب إليها. دراسات للصحة العالمية واليونيسف تكشف عن أن نحو 80% من المياه في قطاع غزة تتحول في النهاية إلى مياه صرف صحي، ما يفاقم الكارثة الصحية والبيئية في غزة. الأمم المتحدة تكشف عن أن حرب الإبادة على غزة رفعت عدد النساء الأرامل إلى 86,290 امرأة في القطاع. عائلات 3 شبان من النقب تطالب السلطات المصرية والإسرائيلية بالكشف عن مصير أبنائها 3 بعد انقطاع أخبارهم منذ عيد الفطر خلال رحلة إلى شرم الشيخ. صحيفة The Observer تقول إن استبعاد الفنان الأمريكي ماكلي مور من جولة إد شيران الأمريكية تؤكد قدرة من يملكون المال والسلطة على منع حرية التعبير عند انتقاد إسرائيل. إيران تحذر من تصعيد عسكري جديد بعد تلقيها معلومات عن استعداد واشنطن لاستئناف حربها، متوعدة برد مؤلم، وترامب يقول إنه يقترب من اتخاذ قرار حاسم بالنسبة لهذا الملف. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يزعم أن الحوثيين في اليمن وافقوا على عدم مهاجمة الولايات المتحدة رغم تصاعد المواجهة بينهم وبين السعودية حليف واشنطن. أخيرا، حزب اليسار الألماني يفوز في انتخابات برلمان برلين بعد ترشيحه إليف إرلاب ذات الأصول التركية لمنصب رئيسة الحكومة المحلية للولاية. هذا الموجز انتهى. قرأته نجوى الحمدان. المزيد في الساعات القادمة عبر أثيرنا ورايا دوت بأس ومنصاتنا الرقمية كالعادة.
3: وقفتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على راية أف أم.
6: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
7: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46.
9: أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
10: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
11: أنا أريد،
12: أنت أريد،
11: هو أريد،
13: وهي أريد،
14: أريد،
15: أريد. طور عالمك.

0: صباح الخير. اليوم الاثنين 21 أيلول وحلقة جديدة مع الناس. ومعكم ومع الناس دائما برعاية جوال. سعد صباحكم عبر إذاعة وشبكة رايا الإعلامية. ومن رايا صباح الخير. بمعيتكم نصبح على الزملاء وبداية مع سلام الأطرش من الهندسة الإذاعية. سعد صباحك يا سلام. وصباح الخير لزميل فادي ماضي من الإخراج التلفزيوني. ويسعد صباحك أنوار مطرية من المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم أنا أحمد عياش. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية لأسر الحرية. صباح الخير مستمعينا ومتابعينا على راية اف ام وراية تي في وعلى البث المباشر صفحة برنامج مع الناس على فيسبوك. صباح الخير للناس اللي علقت على الحواجز والبوابات وعلى أزمات السير وكان الله بالعون. صباح الخير لبلدة بدو وأهلها حماكم الله. بلدة بدو اللي تعرضت لاقتحام مساء أمس. مداهمات للبيوت واعتقالات وأيضا كان هناك تحقيق ميداني لعدد كبير من المعتقلين. امبارح البلد كلها قلبت في دقيقة لخبر عاجل. نسأل حالنا سؤال، معقول هالقد حياتنا هشة وضعيفة؟ مرات بصير نفسك مسؤول ليشعرك انه عايش معنا وبيننا. طبعا يعني الا من رحم ربي، يعني عشان احنا ما نعمم. مرات بينه وبين حالنا بنقول عادي، بدنا مسؤول يطلع يكذب علينا عادي، مش مشكلة. موافقين، اطلع قول سنحاول المستطاع، سنحاول التواصل مع الجهات المختصة، التواصل مع هدولاك. واحد يطلع يقول لن نسمح بسياسة العقاب الجماعي. يعني عادي لو مش فارقة معه، احنا كتير شعب مسخم بتفرق معنا. ما بعرف، صرنا نحس انه صرنا نستحي نوقف مع بعض او نخاف نوقف مع بعض. وللاحتياط واجب، بلاش يقولوا في مسؤول وقف مع شعبه.
1: بتحس حالك بعلمك، تكتب مقالاتك، بتفكر، بتحاول عنك تعبر عن شعبك، عن حبك، عن تعبك، عن قهرك، بس برضو علبي. بتحس حالك بعلبي.
0: احنا بنحس حالنا في علب مش علبة واحدة.
1: بتكتب مقالاتك، بتفكر، بتحاول عنك تعبر عن شعبك، عن حبك، عن تعبك.

0: قلبي.
1: ومن العلب ولساتنا بنتخيل ويمكن من وجعنا بنقول نتخيل مسؤول نزل على حاجز عطارة مثلا.
2: انت صحيح وانت جريح.
1: خير واقف بين الناس.

وعشان نطلع من العلبة خلينا نسمع مكالماتكم على أرقام البرنامج على 0-2-2-4-2-1-2-2-2 أو 3, وأيضا رسائلكم عبر تطبيق واتساب على 0-0-9-7-0-5-9-2-4-2-1-2-2-2.

شو بدنا نداري لنداري. وصباح الخير لكل متابعينا، يسعد صباحكم وين ما كنتوا. صباح الخير لمتابعينا على صفحة الفيسبوك، وسمير سامر عنتر يسعد صباحك وربنا يهونها يا رب، ربنا يسمع منك. جورج أبو عيطة يسعد صباحك يا جورج. عزام عبده بقول سؤال أبو تايم، في مسؤول أو وزير أو غفير تبرع للطفلة بسمنة؟ ربنا يشفيها ويعافيها. السؤال إله مش إلي. وأبو أحمد بطرية يسعد صباحك يا رب. محمود البيك تحياتنا لك يا محمود، تحياتنا لكل الزملاء. وتحياتنا لأهلنا في سلفيت حبيب، يسعد صباحك يا حبيب. ونايف الطميزي أبو سفيان، تحياتنا لأهلنا في إذنة. وصباح الخير يا ناس حميدات. وأنا بقول الله يكون بالعون، امبارح كان يوم مش طبيعي. لا والله كان الله بالعون، امبارح الناس علقت

وأمير زيدان يسعد صباحك يا أمير، تحياتنا إليك ودائما يا رب أحلاما قيد التحقيق. عبد خصيب من عرورة ولأهل عرورة، يسعد صباحكم.

ومن عصام عصام بصب عليكم وكلكم صباح الخير. وبقول أخي أحمد 70,000 شهيد ما حركوش الدم العربي، أصحاب النخوة صاحبين بس يتحاسبوا على كل خطوة.

وابو جواد يسعد صباحك. صراحة مش قادر اتجاوز منظر الناس امبارح وهي على الحواجز وفي الازمات اللي قعدت ساعات طويلة. في ناس تركوا سياراتهم وروحوا بطرق التفافية ومشي على الاقدام. عشان يمكن احنا لازم نوقف قدام المراي ونكاشف حالنا ونقول الحقيقة المرة اللي احنا عايشينها، الفقاعة اللي احنا عايشين فيها.

سندس يسعد صباحك وتحياتنا لبلدية سلفيت ومبروك إضاءة الشارع بين سلفيت وخربة قيس. يضل عندنا موضوع واحد اللي وصلنا فيه شكوى مبارح، موضوع سيارات البطون اللي بتطلع الطلعة القوية باتجاه سلفيت وبتكب البطون بالشارع وبسبب مشاكل وزحلقة السيارات، وانت عارفين القصة هي طويلة، وان شاء الله احنا في تواصل مع بلدية سلفيت بخصوص هذا الموضوع. ومحمود العريس يسعد صباحك يا محمود، تحياتنا لك. وحمودي حنتش يسعد صباحك، تحياتنا لك. الله يحلي أيامك.

ناصر شلبي، صباح الخير. ناصر بيقول هل توقفت حملة سامح لله باعتقال الزميل علاء الرماوي؟ وين وصلت؟ وهل معقول ما في حدا يكمل مكانه؟ يعني خلينا نكون صريحين، الموضوع هذا شخصي عند كل حدا لما بده يسامح، مع انه انا لساتي بشوف فيديوهات، ولكن حقيقة قديش موضوع المسامحة. احنا طلعنا ناس على الهواء، ستات عليهم اوامر حبس، وكنا نتأمل انه هم ما بدهم حدا يسامحهم، هم بدهم حدا بس يلغي اوامر الحبس وجدولهم الديون يقدروا يدفعوها بما يستطيعون، ولكن للأسف احنا بنشوف المظاهر اكثر من الحقائق.

دائما كل الشباب اللي بيشتغل على الخطوط الخارجيه ان شاء الله يا ربي بالسلامه، ديروا بالكم وانتبهوا على حالكم. انس حمدات وبدنا نقول لك دير بالك، ولا هشام ابو ريان كمان دير بالك يا هشام، سعد صباحك. خلينا نحكي على امبارح الموضوع اللي طرقنا ابوابه، موضوع متعلق بتوظيف ذوي الاعاقه البصريه، وبنحكي عن الاعاقه الكامله. صراحة تواصلوا معنا يعني عدة جهات وعدد من الشباب من ذوي الاعاقه البصريه اللي اكدوا انه بمظلوميتهم في هذا الموضوع، وان شاء الله راح يكون معنا مبادره خاصه لتوظيف ذوي الإعاقة البصرية على كادر وزارة التربية والتعليم. مع أنه الموضوع مش جديد، هو قديم جديد، وإحنا سابقا كان معنا أحد الأخوة خريجي الجامعة، أعتقد كان دارس تربية دينية، وللأسف حتى لم يتم توظيفه.

0: ومعنا اتصال هاتفي. له صباح الخير.
1: صباح الخير محمد.
0: الله يسعد الصباح يا حي الله. الحمد لله رب العالمين يبارك فيك.
1: يحفظك عليك وعلى طاقم العمل عندك بطريقه امن وعلى زملائنا ذوي الاعاقه المشاهير.
0: حبيبنا يا محمد الله يسعد صباحك واحنا كنا بنصب عليك. تفضل يا محمد.
1: انا سمعتك تسال شيء في تصبح شو تحكي عن
0: إشي. نعم كنا نحكي عن توظيف ذوي الإعاقة البصرية الكاملة على كادر وزارة التربية والتعليم.
1: نعم صحيح. للأسف يعني أنا بحكي لك إيش وزارة التوظيف من فترة بس صار إشي التعليم. يعني أنا معالي وزير التنمية الاجتماعية صار تشدد على موضوع التوظيف وزارة التربية في كل المحافل. يعني المفروض يكون 5% يعني من الحصة.
0: يعني محمد عشان نوضح موضوع, هو بعيدا عن فقط 5% هو صاروا في اللجنة يعني يجتاز الامتحان بنجاح وفي منه جابوا الأول.
1: صحيح.
0: يجتاز المقابلة الأولى وعند المقابلة الثانية المقابلة الخاصة بيقولوا له أنت غير يعني غير لائق صحيا.
1: نعم. للأسف هذه المشكلة بنواجهها في وزارة التربية والتعليم. يعني وإحنا حكينا يعني أنا شخصيا بحكي لك كل وزير تربية وتعليم أنا بشد على موضوع كشخص يعني للاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة. إحنا بنشد مش بس على الوزارة بنشد على كل المؤسسات لأنه أصلا المعاقين هم الوحيدين بصريا بيرجعوا في الامتحان في المجالات. ولكن إحنا لحد اليوم نعاني مع وزارة التربية والتعليم ما بعرف شو المشكلة يا صديقي.
0: يعني أعتقد مبينة شو المشكلة.
1: بس
0: ما بدهاش كثير تحليل يعني
1: استاذ احمد. مفروض في جهات رقابيه يعني زي الهيئه المستقله.
0: نعم.
1: زي مثلا وزاره التنميه الاجتماعيه ممثله معالي الوزير الدكتور سماح حمد.
0: نعم.
1: يكون في تجديد. يعني احكي لك بصراحه اذا جاز التعبير يكون حتى من دوله رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى انه في توبيخ لوزاره اللي ما بتطبق القانون. يعني انت شو المشكله؟
0: لا ما هم معلش استاذ محمد ما هم بيحكوا انهم بيطبقوا القانون. هم بيحكوا انه تطبيقا للقانون هو غير يعني غير لائق صحيا.
1: يا صديقي اليوم الكفيف بيقدر يدرس احسن ما طبعا مش تقليل من قيمه المعلم. اليوم السوشيال ميديا
0: استاذ محمد احنا حكينا يمكن امبارح انت ما سمعتنا. انا يعني افتخر واعتز بدكاتره بالجامعه اللي كانوا من ذوي الاعاقه البصريه.
1: احنا بنفهم فيك استاذ محمد استاذ احمد ولكن انا بدي احكي لك معلومه. اليوم الاعاقه البصريه ما بتركز على ماكن بيركنز ماكن تدرس. اليوم في عندك السوشيال ميديا. احكي لك معلومه على احترام زملائنا في رأي اخر بجوز الكفيف بيستخدم السوشيال ميديا احسن من المواطن العادي.
0: لا مش بحكي لك محمد انت مش سمعنا امبارح.
1: انا سمعتك
0: امبارح حكينا عن اليوم الناس الشباب اللي بيقدروا يستخدموا التكنولوجيا الحديثه والذكاء الاصطناعي وبيطوعوه من اجل خدمتهم. يعني انا شفت الشباب كيف بيتعاملوا مع الذكاء الاصطناعي وكيف بيتعاملوا مع التكنولوجيا بطريقه رهيبه جدا. يعني بنحكي عن امكانيات للشباب.
1: انا بدي اشكر راي عن اهتمامها بقضايا الاشخاص ذوي الاعاقه ولكن بسنتنا بالتحديد اليوم لدولة رئيس الوزراء كمان فخامة السيد الرئيس محمود عباس. يعني هو الرأي الأول إلنا لأشخاص ذوي إعاقة إنه بصراحة يعطي توجيهاته لدولة رئيس الوزراء يشده. بقى نحكي لك شغلة واحدة مش بس مشكلة الوزارة التربية. يعني تعال على وزارة الأوقاف. وزارة الأوقاف إذا جاز التعبير هي تطبق القانون بس كمان في وزارة الحكومة المحلي القطاع الخاص ليش ما يوظفوا المكفوفين أو الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام أو ذوي الهمم إحنا بنقولها شايف. فهذه بترجع دور يعني احنا بجوز يعني الاخوان في مكتب الرئيس.
0: يعني اعطيك مثال محمد المجلس الاعلى للشباب والرياضه.
1: نعم.
0: وظف عدد من الشباب ذوي الاعاقه من ضمنهم ذوي الاعاقه البصريه.
1: صحيح.
0: وما شاء الله عليهم.
1: انا بحكي لك يعني انا بديش اجمل لك الصوره اقول لك وزاره التنميه بس يعني بصراحه انا اتمنى من وزاره التنميه الاجتماعيه وهم بيسمعوني وعلى فكره بيوجهوا لك التحيه
0: وانا بصب عليهم واحد واحد هم زملاء و
1: هي المتحدث الرسمي باسم الوزاره بتوجه لك التحيه استاذ احمد.
0: وانا وانا وانا بدورنا كمان بنصب عليهم هم كمان شركائنا يعني هم شركاء حقيقيين معنا.
1: اتمنى على يعني سياده الرئيس يعطي توجيهات للحكومه انه مش بس وزاره التدريب وكل المؤسسات يكون في مبدعين من الاشخاص ذوي الهمم سواء كان بالتحديد الاعاقه البصريه الاعاقه الحركيه.
0: واحنا بنوعدك احنا راح نستكمل هذا الموضوع اخي محمد وراح ان شاء الله خلال الايام الجايه يكون معنا عدد من الشباب والحملات اللي تساند تشغيل ذوي الاعاقه البصريه. يسعد صباحك وتحياتنا لك وتحياتنا للزملاء في وزاره التنميه الاجتماعيه. يسعد صباحكم جميعا. برعايه
2: جوال

0: الأكتوال كل يوم جديد.
1: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجاناً ذهاباً وإياباً، شراء الزيت والدفع نقداً، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيتا جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 0925-866-00.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: برعاية جوال.

وعودة معكم أعزائي المستمعين والمشاهدين متابعينا ودائما مع الناس وبرعاية جوال. وفي موضوع آخر، مجلس القضاء الأعلى يطلق النسخة الثالثة من ميزان 3، نقلة جديدة نحو قضاء إلكتروني أكثر

0: الصيني، واحنا شايفين وضعنا ما بين التنقل على الحواجز ما بين الذهاب والإياب، يعني حدث ولا حرج. قديش احنا اليوم بأمس الحاجة لرقمنة الكثير من الإجراءات اليوم، مش بس على مستوى القضاء يعني، ولكن يعني نحكي عن ميزان ثلاث، وهي النقلة اللي خلينا نحكي النوعية في نوعية الخدمات المقدمة من خلال هذه الرقمنة، لو تضعنا في صورة موضوع ميزان ثلاث.
1: صحيح. يعني اولا خليني اعقب سريعا على ما تفضلت فيه، احنا في فلسطين من اشد العالم احتياجا الى التكنولوجيا، يعني بسبب أزمة الحواجز وبسبب التنقلات، وبالتالي احنا بنعيش بظروف يعني استثنائيه وبحاجه الى تسخير التكنولوجيا لخدمتنا. هذا من ناحيه. من ناحيه اخرى، ميزان سواء بنحكي حتى نكون واضحين مع الساده المستمعين، سواء ميزان واحد ولا ميزان اثنين ولا ميزان ثلاثه، هي كلها عباره عن انظمه الكترونيه وجدت لخدمه الجهاز القضائي، وهدفها الاساسي هو زياده فاعليه وكفاءه الجهاز القضائي وكفاءه القضاه والاستجابه لاحتياجات القضاه والمحامين والاهم المتقاضين والمواطنين بشكل خاص. هلا الميزان ثلاثة هو عبارة عن تطور تكنولوجي، تطور تكنولوجي مهم. نعم، تطور تكنولوجي يجب أن يكون متواكب مع الثورة المعلوماتية الهائلة هذه في مجال التكنولوجيا، وهناك تطور واضح وملموس في بين ميزان اثنين وبين ميزان ثلاث. هنا في ميزان ثلاثة استخدمنا أفضل أنواع التكنولوجيا وأحدثها وأكثرها تطور وأمان، يعني وخصوصا الأمان، والأمان مطلوب في جهاز إلكترو في جهاز قضائي حساس مثل المحاكم ومثل النيابات، يعني بما فيها من بيانات ومعلومات خاصة بالمواطنين وحقوقهم، فلازم نكون دائما عن ثقة المواطن، ولازم نكون دائما على أتم الاستعداد وأتم الجاهزية لأكثر من سيناريو. اليوم احنا بنحكي عن تطور تكنولوجي في كافة العالم، بنحكي عن ذكاء اصطناعي، بنحكي عن أدوات جديدة للاختراقات، فاحنا لازم نكون جاهزين لمثل هيك تحديات. هذا من ناحية تقنية. هلا تفضل.
0: كنت أسأل أنا يعني بخصوص المواطن، يعني كيف سينعكس ذلك على المواطن نفسه، أو طبعا أو حتى على يعني قطاع المحامين، لأنه كمان هم جزء من الناس اللي بتعاني في هذا الموضوع.
1: شوف، اليوم في عنا ميزات جديدة متطورة في برنامج الميزان، وخصوصا في ميزان ثلاث، يعني أهمها اللي هو إدخال التوقيع الإلكتروني، صار جزء أساسي من ميزات ميزان ثلاث. وهذا التوقيع الإلكتروني، طبعا نحكي عن توقيع إلكتروني بسيط وبما يكفله القانون، أصبح فتح المجال قدام العديد من الميزات. وأهم الميزات أنه اليوم كافة المراسلات ما بين المحامين وبين مجلس القضاء الأعلى أصبحت إلكترونية، فبالتالي المحامي بيقدر يقدم كل طلباته إلكترونيا دون الحاجة إلى زيارة المحكمة بشكل دوري فقط لتقديم طلب معين. اليوم بإمكانه من مكتبه، بإمكانه من أي مكان، الاطلاع على قضيته، دراسة قضيته، وبالتالي تقديم الطلب البلاغي مناسب، وخصوصا لدوائر التنفيذ. ودوائر التنفيذ احنا بنعرف قديش عليها حجم هائل من العمل، فاليوم صفى في شيء اختناق كبير في دوائر التنفيذ، اختناق بمعنى ازدحام، الاختناق اللي موجود والازدحام اللي موجود نقلناه إلكترونيا، فبالتالي كل واحد من مكتبه بيقدر يتعامل مع الميزان بيوزر نيم وباسورد خاص فيه، وهذا المحامي اليوم بيقدر يتعامل مع القضاء، وكل خدمات القضاء صفت بين إيديه، صفت كل خدمات القضاء على تطبيق إلكتروني مسمى ميزان، وهذا التطبيق متوفر ومنتشر وين مكان.
0: قديش مسموح للمواطن العادي، يعني مش المحامي، انه يدخل على تطبيق ميزان ويتابع قضيته؟ على سبيل المثال يعني محامي تتقدم بقضية لصالح مواطن، هل المواطن بيستطيع أن يتبع القضية على الموقع ميزان؟
1: حقيقة سؤالك مهم جدا، لأنه من أهم ميزات برنامج الميزان وخصوصا التطبيقات الإلكترونية والخدمات الإلكترونية أنه صار المواطن بإمكانه متابعة قضيته من لحظة تسجيلها إلى لحظة فصلها بكل شفافية وبكل مهنية وبكل مصداقية. فبالتالي اليوم المواطن بيه عنده يوزر نيم وباسورد أسوة بالمحامي، فباليوم فهو موجود عنده بياناته، عنده ملفاته، عنده كل ملفات كل الأوراق تبعات القضايا المقدمة، كل المحاضر اللي اللي صارت بيقدر يطلع عليها، بيقدر يقرأها، بيقدر يشوفها، بيقدر يعني بين قوسين بيقدر يعني يراجع محامي ويحكي له ليش هيك صار وليش هيك ما صار. كتير كنا بنسمع في أشياء معينة إنه المواطنين كانوا مضللين بطريقة أو بأخرى، اليوم صار المحامي المواطنين كلهم على اطلاع كامل على كل البيانات الموجودة في

0: الحاكم بما يخص قضاياهم، فبالتالي صف في شفافية ومصداقية في التعامل مع الجهاز القضائي، سواء من خلال المحامي أو من خلال المواطن أو حتى من خلال الشركات المتقاضية اللي هي جزء أساسي من عمل المحاكم.
1: موضوع التبليغات يعني أستاذ، يعني التبليغات الإلكترونية، هل يجوز للمواطن أيضا التبليغ الإلكتروني ولا فقط المحامين؟
0: احنا بنحكي اليوم عن تبليغات إلكترونية أصبحت ترسل للمحامين والمتقاضين بكبسة زر، بالتالي اليوم المحامي والمواطن كلهم بيتلقوا الرسائل النصية بتبليغ إلكتروني خاص بهم، سواء كان محامي ولا سواء كان مواطن، ويعني وبالتالي هو راح يكون المواطن مبلغ إلكترونيا من لحظة إرسال هذا التبليغ له وقراءته على جواله. فبالتالي احنا بنحكي عن فئات المجتمع كاملة، بنحكي عن المحامين وبنحكي عن المواطنين وبنحكي كمان حتى عن الشركات المتقاضية، لأنه كل شركة فيها لها مفوض بالتوقيع، كل شركة فيها لها مسؤول عنها، فبالتالي حتى الشركات نفسها اليوم صار في يوزر نيم وباسورد للمفوض بالشركة، بياخذ هذا اليوزر نيم والباسورد وبتمتع بكل الخدمات، وبالتالي يبلغ إلكترونيا أيضا على الجوال المعتمد اللي هو بيكون معتمده في مجلس القضاء الأعلى.
1: متى يعتبر المواطن تم تبليغه إلكترونيا؟
0: لما يفتح الرسالة. هلا هذا
1: مجرد إنه فتح الرسالة يعتبر إنه تبلغ.
0: تمام، هذا يعني احنا يعني نعتمد بشكل كبير على مزودي الخدمة اللي هو زي جوال زي وطنية اللي عندهم يعني البيانات اللي بتعطينا المصداقية والثقة انه نتأكد انه المواطن فتح الرسالة او ما فتحهاش. فبالتالي اكثر ناس قادرين على تزويدنا بهذه البيانات هو شركات الاتصالات، وشركات الاتصالات زي جوال وزي وطنية هم اقدر ناس بيعرفوا انه المواطن فتح الرسالة، وصلت الرسالة، وصلتش الرسالة، لانه كله موجود على تكنولوجيا، كله موجود على سيرفراتهم.
1: يعني صراحة هاي مهمة جدا اليوم على قضية التبليغ استاذ مراد. يعني وحدثت في بعض القضايا اللي وصلت كمان انه احنا لم نبلغ، وكان في اشكالية في موضوع التبليغ الالكتروني انه هل هي عملية فتح الرسالة ولا هي عملية، اعتقد كان في رابط انه يجب ان يعمل كليك يعني يكبس على نقر على الرابط، مش لست متأكدا من هذه المعلومة.
0: لا هو نقل، هو نقل على الرابط، فانا بحكي لك في عنا احنا يعني جهتين بأكدوا انه المواطن قرأ الرسالة أو المواطن وصلته الرسالة. للجهة الأولى اللي هي زي ما حكيت لك اللي هو مزودي الخدمة اللي هم شركات الاتصالات اللي بتضمن لنا أنه الرسالة وصلت لجوال المتقاضي أو لجوال المحامي بشكل يعني دقيق. هلا الموضوع الثاني أنه المحامي أو المواطن لما توصلوا الرسالة في هناك لينك موجود في نفس الرسالة، في هناك رابط بيحكي له أنه للاطلاع على المزيد، اطلاع على التفاصيل، ممكن تكبس على هذا اللينك وتشوفه. فباللحظة اللي بيكبس عليها فهو كمان أكد لنا أنه وصل لعنا لسيرفراتنا وشاف المرفقات وشاف التبليغ كما لو كان التبليغ ورقي موجود بين إيديه. فبالتالي إحنا كمان في عنا ما يسمى لوك فايل اللي هو بيخزن كل الحركات اللي بتصير، وبيخزن كل واحد من وين دخل وكل واحد بالساعة وبالتاريخ وبالوقت. هلا ولكن بحب أكد لموضوع معين وموضوع أساسي، القرار النهائي بإيد القاضي. فبالتالي سواء تبلغ إلكترونيا أو لم يتبلغ إلكترونيا، سواء كان في عنده حجية بعدم التبليغ بعدم استلام الهاي، فبالتالي القاضي هو المخول الرئيسي والأساسي بتصديق على كل الأطراف. فبالتالي إذا كان المحامي وصارت يعني أنه بطريقة أو بأخرى أجا أثبت قدام القاضي وحكى فيه أنا لم أتبلغ، فالقاضي بينظر في هذا الموضوع بالناحية القانونية البحتة وليس الناحية التقنية. فبالتالي القرار النهائي في هذا التبليغ الإلكتروني وبكل التكنولوجيا بشكل عام عند القاضي، كل هذه عبارة عن أدوات مساعدة للقاضي، ولكن القرار النهائي بيكون عند القاضي، والقاضي هو الوحيد المخول باتخاذ القرار النهائي في أي موضوع إلكتروني شائك.
1: يعني بضل هذا الحكي جيد أستاذ مراد، يعني بضل أنه في باك اب، أنه على الأقل أنه في أي خلاف أو أي تعثر مع مواطن في موضوع التبليغ يعني برجع للقاضي، وهذا جيد. كيف المواطن ممكن يستخدم ميزان؟ يعني هل هناك تسجيل يعمل حساب على برنامج ميزان، ولا هو بقدر يفوت من خلال رقم هويته؟
0: لا يعني هو لضمان خصوصية المواطنين، وطبعا هذه احنا بنلاحظها في المواطنين كثير، لانه بتوجهوا للمحاكم او بتوجهوا لدائرة تكنولوجيا المعلومات حتى ياخذوا يوزر نيم وباسورد خاص فيهم، ويكون في عندهم توقيع الكتروني كمان معتمد حتى يستخدم في المستقبل لكافة تعاملاتهم مع المحاكم. فلضمان الخصوصية احنا بنطلب من كل مواطن يتوجه الى اقرب محكمة عنده وياخذ يوزر نيم وباسورد، وهذا اليوزر نيم وباسورد بمكنه انه يدخل على كل الخدمات الالكترونيه، سواء كانت من خلال موقع مجلس القضاء الاعلى وبوابته الالكترونيه او من خلال تطبيق ميزان اللي منتشر اللي بيقدر ينزله من اي متجر الكتروني ويتمتع بالخدمات مع اليوزر نيم والباسورد الخاص فيه. ولكن هون بحب اكد من خلال يعني من بنكو انه احنا ما بنثقل على المواطن انه لازم تتوجه الى المحاكم، بقدر ما احنا بنحافظ على خصوصيته. مش اي شخص ممكن يستخدم يوزر نيم وباسورد، ومش اي شخص ممكن يستخدم بياناتك. فانت حتى نضمن انك انت الشخص المعني الوحيد في استخدام هذه البيانات، فبالتالي بنطلب منك تيجي وتوقع الكتروني ويصير في عندك توقيع وتثبت انك انت الشخص المخول باستخدام هذا اليوزر
1: يعني
0: نيم والباسورد.
1: يعني اشكرك، انا كنت اسال موضوع التوقيع الالكتروني انه كيف يعتمد. هلا اذا اجى الشخص على اقرب محكمه و طلب اليوزر نيم والباسورد وأخذهم ويقدم توقيعه، صحيح؟
0: نعم، يعني هو يعني المواطن اول ما بوصل على المحكمه بنطلب منه بعض البيانات، ويعني ممكن تكون البيانات اللي بتعرف عنه بشكل خاص، اللي هو زي اسمه، رقم هويته، نتاكد من هويته، وبالتالي بناخذ البيانات الاساسيه اللي كفلها القانون، مثلا ممكن رقم جواله حتى نبلغه الكترونيا، فبالتالي بيكون رقم جواله معتمد ومصرح به من خلال المواطن. هذا واحد. اثنين، التوقيع الالكتروني، بوقع توقيع الكتروني. التوقيع الإلكتروني المعتمد هو اللي بيعتمده في كافة المعاملات، وبالتالي بيصير في عنا توقيع إلكتروني، وبيصير في عنا بريد إلكتروني خاص فيه كمان، فبصحنا في عنا بصير قاعدة بيانات خاصة بالمواطنين شاملة، وبنقدر نستخدمها لمصلحة الجهاز القضائي في المستقبل ولمصلحته. يعني كمان شوي راح يكون في ما يسمى نوتيفيكيشن في برنامج الميزان 3، المواطن ممكن نعمل له نوتيفيكيشن انه جلستك بكرة مثلا، حتى ننبهه انه مثلا
1: بصير يجي اشعارات، بصير يجي اشعارات
0: معينة بالضبط، نوتيفيكيشن جلستك بكره، جلستك او مثلا تاخذ قرار في قضيتك. وبالتالي يعني في هذه الامور احنا شوي بنشتغل على ضمان الاجراءات المحاكمه العادله للجميع، فبالتالي يجب ان نكون يعني منصفين مع الجميع. فبالتالي اذا انا بدي ابلغ المواطن، بدي ابلغ المحامي، بدي ابلغ المتقاضين بشكل عام كافه اللي لهم علاقه بالجهاز او لهم علاقه بالقضيه، حتى اضمن الشفافيه واضمن ان المعلومه وصلت للجميع، مش واحد يعني خصوصا عن الثاني او بيخص بني ادم عن الثاني.
1: في موضوع التوقيع، هل في اعتماد على البصمه؟
0: حقيقة لحد الآن يعني البصمة كنا نستخدم على نعتمد على البصمة، بس اليوم احنا ما بنعتمد على البصمة، شوف التكنولوجيا شوية تتطور بشكل متسارع بشكل سريع جدا جدا جدا. فبالتالي ما كان امبارح باعتمادنا على البصمة الشخص، كنا نعتمد عليها لتقديم خدمات إلكترونية، لأنه ما كان في عنا قانون ناظم للتوقيع الإلكتروني. فاليوم صار في عنا قانون ناظم للتوقيع الإلكتروني، واليوم في عنا يعني أدوات تشفير للتوقيع هائلة، واليوم احنا بنعتمد على تكنولوجيا جديدة متطورة، وبجوز بكرة تكون هاي التكنولوجيا يعني قديمة. فاحنا البصمة الإلكترونية، البصمة ممكن تكون بصمة معززة للتوقيع الإلكتروني، ولكن في المرحلة الحالية احنا نعتمد على التوقيع الإلكتروني، ونعتمد على اليوزر نيم والباسورد المشفر بناء على التوقيع الإلكتروني.
1: يعني اخيرا استاذ مراد، في سؤال وهو حق للمواطن، بنفس الوقت احنا خايفين منه، يعني موضوع سهولة تقديم الشكاوي او البلاغات. مرات احنا بنحس يعني سهولتها مرات بتظلم ناس معينين، يعني في ناس بتكون شغلتهم رايحين جايين يقدموا بلاغات. بنخافش على الناس من موضوع انه بعض البلاغات اللي ممكن تعطل حياة ناس تانيين فعلا ما لهم مش ذنب في اشي؟ يعني
0: هلا
1: بعرفش، سؤالي واضح يعني؟
0: اعتقد انه انه انه انه ممكن اجاوبك عليه بطريقه او بطريقه او باخرى. هلا احنا بنحكي عن في عندك نوعين من الشكاوى، في شكاوى اللي تقدم لمجلس القضاء الاعلى على الاجراءات، على القاضي، حتى ممكن تقدم لدائره التفتيش القضائي، ممكن في شكاوى تقدم على الموظفين، ممكن على الاجراءات، فبالتالي هذا باب من من من ابواب الشكاوى التي تقدم مباشره لدائره التفتيش القضائي ومجلس القضاء الاعلى. فبالتالي يعني لا، احنا بنلاحظ انه في كثير شكاوى تقدم لمجلس القضاء الأعلى، ولكن احنا بنحب نعزز ثقة المواطن بالقضاء وتوجهه للقضاء، فبالتالي زيادة عدد القضايا الواردة إلى المحاكم، فبالتالي هذا بيدخل في باب الشكاوى اللي تقدم للشرطة وتقدم للنيابة وبالتالي ترحل إلى المحاكم. ففي نوعين من الشكاوى، فالشكاوى اللي تقدم لمجلس القضاء الأعلى بشكل مباشر، هاي شكاوى تقدم على الإجراءات واللي بتصير الإجراءات اليومية أو الإجراءات من خلال القضاء أو الإجراءات من خلال الموظفين، وبالتالي تعالج من دائرة التفتيش القضائي ومن مجلس القضاء الأعلى، وإحنا بنعزز الناس إنهم يشكوا على مجلس القضاء الأعلى أو على المحاكم، لأنه الشكوى بتعني أن هناك في تفاعل مع مجلس القضاء الأعلى وهو تفاعل مع المحاكم، وبالتالي دائرة التفتيش القضائي تتخذ المقتضى يعني القانوني في هذا الموضوع، سواء كانت على قاضي أو كانت على موظف أو سواء كانت على محكمة بشكل عام وإجراءاتها. هلا بالنسبة للشكاوى اللي تقدم من المواطنين، الشكاوى الجزائية، خلينا نحكي إنه مثلا مواطن ضرب واحد، مواطن شتم الثاني، مواطن مثلا توجه للمحكمة بطريقة قيدية أو لا، هو الفيصل النهائي في هذا الموضوع هو القاضي ووكيل النيابة والإجراءات اللي بتصير في المحاكم، ولكن إحنا شخصيا منعزز إنه يكون في توجه إلى المحاكم، لأنه زيادة عدد القضايا الواردة إلى المحاكم بهذا يعني بهذا الصدد يعني بتعني ثقة جمهور بمحكمته وثقة جمهور بقاضيه، فبالتالي أنا بدل ما أنتزع حقي بإيدي بروح على المحكمة وخلي المحكمة تتخذ القرار المناسب في هذا المجال.
1: يعني بدي أشكرك جزيل الشكر أستاذ مراد على كل هذه المعلومات، كل هذه الإحاطة. أكيد الأسئلة كثيرة في هذا الموضوع، وخاصة إحنا بنحكي عن الرقمنة، وإحنا اليوم وخاصة في الأمور القانونية الواحد بضل إيده على قلبه، وإحنا لساتنا لا نثق كثيرا في موضوع الرقمنة، يعني لأنه يعني بتعرف إحنا نستخدمها نتعامل معك كمستخدمين بسطاء يعني. فأشكرك على كل هذه الإحاطة، أشكرك على كل هذه الإجابات أستاذ مراد رمان، خبير تكنولوجيا المعلومات في مجلس القضاء الأعلى، شكرا جزيلا لك.

0: شكلي بعد البرنامج بدي فزعة يا جماعة.
1: أعطيني العود.
0: والله شكلي بدي فزعة. إذا ما بينتش خلال ساعة زمن رنوا على أهلي. سلام بيهدد فيي. الله يسعد صباحك وصباحه. وإلى هنا أعزائي المستمعين والمشاهدين نأتي إلى ختام حلقتنا لليوم. خلينا نروح نشوف سلام ونعمل صلحة. كل التحية للزملاء سلام الأطرش من هندسة الإذاعية والزميل فادي ماضي من إخراج التلفزيوني والزميل أنوار مطرية متابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم. أنا أحمد عياش. ضل بالخير.

0: التسوق الإلكتروني أصبح جزءاً من حياتنا اليومية، ولكن هل نتسوق بأمان؟ قبل الدفع تحقق من هوية البائع، اقرأ تقييمات المشترين، راجع سياسة الاستبدال والاسترجاع، واحتفظ بجميع المحادثات والإيصالات الإلكترونية. خطوات بسيطة تحميك من الوقوع ضحية للاحتيال أو التضليل. تسوق بذكاء واحمي حقوقك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
1: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم 99-90. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: لأننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا.
2: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
1: الساعة الآن 9 صباحا. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
3: مرحبا وأهلا بكم من جديد. قوات الاحتلال تواصل اقتحام بلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة منذ ساعات فجر هذا اليوم. جيش الاحتلال يقتحم صباح اليوم قرية برقة شمال غرب نابلس ويداهم عددا من المنازل ويفتشها، فيما شن حملة اعتقالات أخرى في عدد من المناطق اعتقل خلالها مواطنين من طول كرم والخليل. بعد مقتل مستوطن أمس، مجلس المستوطنات في الضفة الغربية يحث حكومة الاحتلال على تنفيذ عملية عسكرية واسعة تهدف لتفكيك السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية. قنوات عبرية تقول إن الاحتلال يستعد لتنفيذ عمليات أمنية واسعة في الضفة خلال ما يسمى بيوم الغفران اليهودي، عبر نشر كتائب جديدة ووحدات خاصة وفرض حصار على بعض القرى. زعيم حزب إسرائيل بيتنا فيكتور ليبرمان يدعو جيش الاحتلال إلى مداهمة القرية التي خرج منها منفذ عملية إطلاق النار أمس وتسويتها بالأرض على حد تعبيره. قوات الاحتلال تغلق المسجد الإبراهيمي بالخليل أمام المصلين بحجة الأعياد اليهودية وتجبر سدنته وموظفيه على إخلائه حتى 10 من مساء اليوم. شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة تعلن اقتراب المنظومة الصحية من التوقف التام والعجز عن تقديم الخدمات نتيجة قيود الاحتلال المستمرة. سلطة المياه وجودة البيئة في قطاع غزة تفيد بأن القطاع يشهد ضغطا متزايدا على الخزان الجوفي بسبب كميات كبيرة من المياه العادمة التي تتسرب إليها. دراسات للصحة العالمية واليونيسف تكشف عن أن نحو 80% من المياه في قطاع غزة تتحول في النهاية إلى مياه صرف صحي، ما يفاقم الكارثة الصحية والبيئية في غزة. الأمم المتحدة تكشف عن أن حرب الإبادة على غزة رفعت عدد النساء الأرامل إلى 86,290 امرأة في القطاع. عائلات 3 شبان من النقب تطالب السلطات المصرية والإسرائيلية بالكشف عن مصير أبنائها 3 بعد انقطاع أخبارهم منذ عيد الفطر خلال رحلة إلى شرم الشيخ. صحيفة The Observer تقول إن استبعاد الفنان الأمريكي ماكليمور من جولة إد شيران الأمريكية تؤكد قدرة من يملكون المال والسلطة على منع حرية التعبير عند انتقاد إسرائيل. إيران تحذر من تصعيد عسكري جديد بعد تلقيها معلومات عن استعداد واشنطن لاستئناف حربها، متوعدة برد مؤلم، وترامب يقول إنه يقترب من اتخاذ قرار حاسم بالنسبة لهذا الملف. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يزعم أن الحوثيين في اليمن وافقوا على عدم مهاجمة الولايات المتحدة رغم تصاعد المواجهة بينهم وبين السعودية حليف واشنطن. أخيرا، حزب اليسار الألماني يفوز في انتخابات برلمان برلين بعد ترشيحه إليف إرلاب ذات الأصول التركية لمنصب رئيسة الحكومة المحلية للولاية. هذا الموجز انتهى. قرأته نجوى الحمدان. المزيد في الساعات القادمة عبر أثيرنا ورايا دوت بي اس ومنصاتنا الرقمية كالعادة.
1: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام. الأخبار برعاية بنك الإسكان. بنك الإسكان
4: بنكي للحياة.
5: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: أنا أريد،
9: أنت أريد،
10: هو أريد،
11: وهي أريد،
12: أريد. طور عالمك.
13: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
14: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
13: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
14: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
15: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
16: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع ترست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بالباي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يعد كتاب الأحزاب والانتخابات والانقسامات إسرائيل في المنظور المقارن والنظري للمؤلفان المحرران ريوفن حزان وموشي ماور والصادر عام 2000 ميلادي أحد أهم المراجع الأكاديمية المهمة لفهم النظام الحزبي الإسرائيلي من خلال الربط بين ثلاثة عناصر أساسية: الأحزاب، الانتخابات، والانقسامات الاجتماعية والسياسية. وهو عبارة عن مجموعة من الدراسات المحررة نشرت ضمن سلسلة متخصصة في التاريخ والسياسة والمجتمع الإسرائيلي. ويبحث الكتاب في الحالة الإسرائيلية من منظور مقارن ونظري، لينطلق من حقيقة أن الأحزاب في إسرائيل لا يمكن فهمها بمعزل عن المجتمع الإسرائيلي شديد التعدد والانقسام. فالنظام الحزبي والكلام للكتاب تشكل تاريخيا حول مجموعة من الانقسامات، من أبرزها الانقسام بين اليمين واليسار والديني والعلماني واليهودي والعربي والإشكنازي والشرقي، إضافة إلى المواقف المختلفة من الصراع العربي الإسرائيلي وقضايا الأمن والسلام والأرض وحل الدولتين وخلافها من القضايا اليومية التي تطرق باب الإسرائيليين. هذه الانقسامات لا تبقى مجرد اختلافات اجتماعية، بل تتحول إلى قواعد انتخابية وهويات حزبية ومواقف سياسية. ويبرز الكتاب أهمية الانتخابات في إعادة تشكيل قوة الأحزاب ومواقعها داخل النظام السياسي الإسرائيلي. فالنظام الانتخابي القائم على التمثيل النسبي والدائرة الانتخابية الوطنية الواحدة إنما يتيح فرصا كبيرة للأحزاب الصغيرة، ويجعل تشكيل الحكومات مرتبطا بدرجة كبيرة بالائتلافات الحزبية بين الكبير والصغير. ولذلك لا يرتبط نجاح الحزب فقط بعدد الأصوات التي يحصل عليها، بل بقدرته على أن يصبح جزءا من الائتلاف الحكومي قادر على حسم تشكيلة الأغلبية التي تحظى ب 61 صوتا الذهبية داخل الكنيست للمصادقة على أي حكومة. ومن زاوية الأحزاب الإسرائيلية يساعد الكتاب على فهم لماذا ظل النظام الحزبي الإسرائيلي شديد التعدد، ولماذا ظهرت أحزاب جديدة واختفت أخرى، ولماذا كانت بعض الانقسامات الاجتماعية أكثر تأثيرا من غيرها في تشكيل السلوك الانتخابي. كما يوضح أن الأحزاب ليست مجرد أدوات انتخابية، بل مؤسسات تعكس صراعات المجتمع الإسرائيلي وتحاول في الوقت نفسه إعادة صياغتها. وتكمن أهمية الكتاب اليوم في أنه يوفر إطارا نظريا لفهم التحولات اللاحقة في السياسة الإسرائيلية، وخاصة صعود اليمين وتراجع بعض الأحزاب التقليدية وتزايد أهمية الأحزاب الدينية والقطاعية وأيضا الأحزاب المتطرفة التي تدعم التمدد الاستيطاني، ثم انتقال السياسة تدريجيا نحو شخصنة القيادة. لذلك فإن الكتاب مرة أخرى إنما يعتبر مرجعا مناسبا لفهم الجذور البنيوية للنظام الحزبي الإسرائيلي قبل دراسة تطوراته في العقود اللاحقة. لاستماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الصناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدا.
0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
2: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
3: استبعد الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جينسون كوانغ أن يشكل الذكاء الاصطناعي خطرا يؤدي لفناء البشرية، وجدد رفضه للتحذيرات المتصاعدة بشأن السيناريوهات الكارثية المحتملة لتطور التكنولوجيا. كوانغ قال إن احتمال أن يشهد العالم نهايته بحلول عام 2030 بسبب الذكاء الاصطناعي يبلغ 0%، وأكد موقفه بأن المخاطر المرتبطة بالتكنولوجيا يمكن إدارتها بصورة آمنة. تدفع القفزة غير المسبوقة في تكاليف شحن النفط بعض نفقات الخام مسافات طويلة إلى حافة فقدان الجدوى الاقتصادية مع نقص حاد في ناقلات النفط العملاقة، ما يهدد بتغيير مسارات الإمدادات العالمية في وقت تواجه فيه الأسواق شحا شديدا. وكالة بلومبيرغ أكدت أن نقل شحنة من هيوستن إلى آسيا يضيف نحو 26 دولارا إلى تكلفة كل برميل الآن، بما يعادل نحو 52 مليون دولار للشحنة الواحدة، وهو ما يمثل قرابة ربع سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط.
2: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، الباطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، لطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك متطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.

0: نسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: عندما تشتري سلعة أو تحصل على خدمة فأنت لا تدفع ثمنها فقط، بل لك حقوق يجب أن تحترم. من حقك أن تعرف ما تشتري وأن تحصل على سلعة آمنة وسعر واضح ومعلومات دقيقة. وإذا تعرضت للغش أو التضليل فمن حقك أن تعرف كيف تحمي نفسك وتطالب بحقك. حماية المستهلك ليست رفاهية بل حق أساسي وحماية لك ولأسرتك. اعرف حقك واحمي نفسك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
2: الوطنية مش بس باللي منشتريه، كمان باللي مندعمه. خدمة محلية، حرفة بإيد فلسطينية، أو منتج صنع بحب وإتقان، كلها بتحكي قصة إنجاز. ولما نعطيها ثقتنا منكون عم نعطيها فرصة تكبر وتوصل أبعد.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الملح، يحتوي ملح الطعام على الصوديوم، والإفراط في تناوله يرتبط بارتفاع ضغط الدم لدى بعض الأشخاص. وتوصي منظمة الصحة العالمية بألا يتجاوز استهلاك البالغين 5 جرامات من الملح يوميا، أي ما يعادل نحو ملعقة صغيرة. لذلك انتبه للملح الموجود في الأطعمة المصنعة وليس فقط إلى ما تضيفه أثناء الطهي.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.

0: صباح الخير أيها الشعب، أيها القوم، القوم الذي يتابع راية أف أم، القوم الذي يتبع خطواتنا لحظة بلحظة وساعة بساعة، القوم الذي يشاهدنا على شاشة راية تي في دوت بي أس. يا صباح القلوب الحمراء، القلوب التي تقربنا أكثر من بعضنا البعض، يعني مليان حب. عاد الحب بيجي من الدماغ، بس يلا خلونا نحكي إنه قلب الحب وهيك. صباح الفل لمستمعينا ومستمعاتنا الدائمين اليوميين والناس اللي عم تبعت دائما وترسل لزملاء أو تتصل على الإذاعة. كيف ممكن نتواصل مع أحلى صباح؟ رقمنا الواتساب هو 0592 أها 0592 243. لحظة ما حدا يكتب، ما حدا يكتب ولا رقم. شو الرقم؟ في اتنين واحدة ولا تنتين؟
1: ان ايه بقى؟ ان
2: ايوة
0: اغش
1: ان اي حاجة.
3: والله انت اللي مسخرة يا
0: خلينا نغش، انا دايما بتخربش. كم اتنين في الرقم؟ والله اوكي اتنين واحدة عادي، هلأ عرفت. 0592 421 222.

0: صباح الخير للناس اللي بلشت عندهم الراحة النفسية من بدري زي أبو جواد. أبو جواد يسعد صباحه. أبو جواد على 9 إلا دقيقتين بلشت عنده الراحة النفسية. نحكي لزميلنا أحمد عياش إن نفسد عنك يا أبو جواد. صباح الورد يا إم جهاد. صحة وهنا على الجبنة البلدية المقلية وأكيد الجبنة مختومة ختم خاص من الجنيدي. صباح الورد يا منى. أهلا وسهلا فيك يا فهد منصور وإن شاء الله إنك دائما بتكون عنا واسمك ظاهر على أجندة أحلى صباح. شو بتعرفي يا أم رواد إني بحب الورد الجوري؟ أنا كل أنواع الورد بحبها، أي إشي بيزهر بحبه، أي إشي بيعطي زهرة أو وردي بحبه عن جد. صباح خاص للناس اللي تستحق ثقتنا، بنرمي عليهم ثقتنا وبيطلعوا على قدها. ومش صباح الخير بالمرة للناس اللي ما عنا فيهم ثقة لأنهم ما بيستاهلوها، جربناهم ووقعت الثقة من أعلى الأبراج إلى الأرض، تكسرت تحطمت بسببهم. تحكي لهم سر بيروحوا بيحكوه للآخرين، بتأمنهم على إشي بيروحوا بيخونوه. خائن الثقة لا صباح له. لذلك ما توثق ثقة عمياء بكل الناس، بالنهاية الخراف بتضل خايفة طول عمرها من الذيب، موهمينها إنه الذئب هو اللي رح يأكلها، بالنهاية إما بيبيعها وإما بيأكلها الراعي صاحبها. هذا الكلام مش معناته إنه ما توثق بحدا. في ناس ما شاء الله عنهم ثقة تعطى لمن تستحق.
1: وقالوا لي ليلى صغير في قلبي غمة، حب الدين ودير الفوق يحبوا يقصوا لجناحي.
0: بس أهم إشي إمك. إمك أوثق فيها بس مش للآخر. خليك حريص. الوالدة ممكن بأي إشي تحكي لها إياه تاني يوم لا لا لا شو تاني يوم عيب، بعد 5 دقائق أنت بتقوم بتروح، هي بعد دقيقتين بيكون على جروبات، جروبات خواتها خالاتك بنات خالاتك، المشكلة كلهم إناث.

0: خلي معك دايما مياه الضيافة. مي، اشرب مي منيح.
1: شداد الضيافة.
0: واشرب فريشة منيح. وخلي العيشة تروق بطعم الكاندي. جربتوها ولا لسه؟ يعني جربتوا الليمون والنعناع، الفراولة والبطيخ؟ جربوا الكاندي. في كمان رز جديد، حبة طويلة. الجاي ينافس مين؟ أخوه الضيافة، اسمه رز زينة. أهلا وسهلا بزينة. زينة الحلوة، زينة رح تطغى على طناجرنا ومطابخنا وتعبي معدتنا وعينينا. شكرا. شو انت صاير شاعر من يوم الـ AI؟ انت صاير شاعر، يا سلام، صاير شاعر. هلا في شباب بتغيروا، بيظبطوا حالهم، بصيروا يحكوا حكي حلو، شعرهم حلو، بيهتموا ببشرتهم، بسنانهم، وبيضعفوا ليش بالك؟ عشان يتجوزوا. بس انت ليش شاعر وحليان وضعفان؟ شو اللي بدك اياه؟ شن اكسترا؟ هذا كذب. شن اكسترا ما بدك اياه. اليوم شن اكسترا عامل مهرجان الاسماك، في عنده السلمون، الفيلي، سمك المشط، الدينيس، الهامور والسردين.
2: انا عايز اشتغل في البحر. سمكه.
0: ايوه. خلي السمكة للشيني إكسترا. موجود هذا العرض على أسعار رخيصة وبسيطة على الأسماك في بيتونيا، بكفر عقب، بسلواد، في شارع حيفا بنابلس، فرع رفيديا وفرع المساكن وفي فرعي أريحة. قاسم سلامي، صباح الورد. عصام، أهلا وسهلا. عامر مرايطة، صباح الورد. لسامي، سنجوب، تيسير وعمال منجرة عامل، شدوا حيلهم لأنهم صبحوا نايمين. نايمين يا عامر، لأنه فيش مصاري، المصاري في البنك. أحم أحم، بدنا حسابات بنكية ينزل فيها الراتب كل شوية. مع القاهرة عمان. صباح الورد يا ميمون عياد وسندس. هلا بأم عبيدة وأحمد ماضي. أحمد ماضي البرشلوني، لازم نصير خلاص من المعالم الرئيسية لإله. علي برشلوني، كاتالوني، فليكي. صباح الورد يا قاسم سلامي وحبيب أبو زريق، إلك ولكل أهلنا برفات. محمد توبي، صباح الفل للوالدة أم الأمين، يسعد صباحها. الوالدة الوالدة الوالدة بتحب شوكولاتة دبي؟ تعرفوا هذا ترند تبع شوكولاتة دبي، بحجم 100 جرام، محشوة بالفستق والكنافة. أنا عمري ما دقتها على فكرة، عمري ما دقتها شوكولاتة دبي، بس يبدو أنه صار الوقت ناكل هذا الطعم الكريمي من زحمان. ليش سموها شوكولاتة دبي؟ صدق ما بعرف، تصدق ما بعرف شكلها لو أشوفها؟ تصدق إني ما عمري أكلتها؟ أنا ما بمشي ورا الترندات أبداً أبداً أبداً، بس بتدمشي ورا زحمان. ليش سموها شوكولاتة دبي؟ عندك جواب؟ ما هي لأنها ارتبطت بدبي. أنا ما أكلتهاش. المهم ننتقل إلى الجنيدي، عامل سيربرايز للأطفال الحلوين والكبار الكتاكيت. السيربرايز على فريسكو، مش فريسكو البودينج، وإنما فريسكو اللي مع مصاصة، فريسكو الكرتون المشروب، عرفناه بالشوكولاتة والحليب، بس فريسكو القادم بالحليب والشوكو بالفراولة. الفراولة قادمة بطعم آخر من الجنيدي، ديري بالك يا وجدان. تحياتنا لأهلنا في دير شرف وأهلنا في بيت تمرين يا وجدان. إحنا أهلنا في دير شرف غنيين عن التعريف، أهل، عزوة، صحاب، أحباب.

0: زكاوي، لطافة، لزازة، طراوة، ضيافة، روعة. بالمختصر إنهم الزغلول. مشاوي، لحم، سلطات، جلسات، مكان للعب للأطفال، بسيط، شعبي، ولكن رهيب. ليث العوري، عيد ميلاد سالي، سعد صباحة، وعيد ميلاد سعيد لسالي أبو مازن، أم حسن قلود، أبو زياد، أبو عنان، أسايد. هلا بيقول إحنا عم نموت يوميا على الحواجز، فشر اللي بده يموتنا يا أسايد، أنت مصغر الأسد، نحن لا نموت بهذه البساطة. إحنا عنا إرادة، الإرادة اللي صنعت من البريق منافس شرس في عالم المنظفات، وخلى عنده 500 صنف تقريبا من سمارت، قادر على أنه يخلينا يوما ما نحقق طموحاتنا. البريق من جنين لكل فلسطين، البريق 500 صنف لسمارت ومسك وألترا سمارت. شكرا يا رامز عبد الباقي، بيقول إذا الدنيا حلوة أنتوا منها، يعني إحنا أحد أسبابها وإنتوا الأساس فيها.
1: حلوة؟ عجبتك؟
0: كتير.
1: هاي للتبولة.
0: واو، هذه معناها.
2: تستمعون إلى برنامج أحلى صباح مع نجوى الحمدان. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد، مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة، شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، بنك القاهرة، عمان، معا ننمو، شركة مجمع سيلة الظهر التجارية، شداد، الضيافة.

0: الجنادي إنا كنا. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إيسداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.
2: التسوق الإلكتروني أصبح جزءاً من حياتنا اليومية، ولكن هل نتسوق بأمان؟ قبل الدفع تحقق من هوية البائع، اقرأ تقييمات المشترين، راجع سياسة الاستبدال والاسترجاع، واحتفظ بجميع المحادثات والإيصالات الإلكترونية. خطوات بسيطة تحميك من الوقوع ضحية للاحتيال أو التضليل. تسوق بذكاء واحمي حقوقك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
3: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيت جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-00.
4: نظارتك الجاية ممكن تلاقيها بالإكسبو. البصريات الكبرى موجودين معكم في معرض الإكسبو نابلس بيت إيبا الشارع الرئيسي، وجايبين لكم تشكيلة بتستاهل تشوفوها. عندهم نظارات شمسية وطبية وعدسات لاصقة بتشكيلات متنوعة لتلاقوا اللي بناسبكم. مروا على البصريات الكبرى بالإكسبو وشوفوا أحدث التشكيلات واختاروا نظاراتكم اللي بتكمل إطلالتكم. واللي بحب يزور البصريات الكبرى بتلاقوهم بفروعهم الرئيسية في طول كرم، نابلس، رام الله وجنين. البصريات الكبرى، خلي نظرتك إلها فرق.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
5: أحلى أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.
6: بهدي هاي الأغنية لكل صبية حلوة ولكل شاب بده يتجوز مش عارف ينقي الصبية بده يتجوزها،
7: وطبعا بده أمه تنقي له العروس.
6: جماعة هاي الأغنية صار نقاش بيني وبين صاحب إلي، وحب شوي هيك تفلسف وينصحني. شوفوا شو صار بيني وبينه. قال بيقول لي إلك بجمال الروح وغيره ما يهمك. قال بيقول لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه عنها ما حرك. قلبي قل لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه ما تزحزحت. قلت له

0: هامل وسطحي. صباح الخير. بدون ناس سطحيين، بدون ما يكون حوالينا حدا هامل.
1: عصب زلمتنا وقال لي يا صاحبي

0: صباح الورد يا عايشة سوالمة، وألف مبروك لبنت أخوك مي بالمولود الجديد السارة. ألف الحمد لله على سلامتها، وإن شاء الله تتربى بالعز وعز الوطن. هلا منير أبو غليون وعبد الله الجوهري. لا تزهقون بنت الشيخ. صباح الورد لأبو الناجح عبد الباقي، زمان عنا اليوم، مش فاهمة عليك إيش اللي فاضي أبو الناجح. إحنا دائما هون بس أنت اللي بتغيب غيبات طويلة. نرحب بيك يا أنس حمدات، ولي وراء أنس رداد. صباح الفل يا أبو عمر، مزبوط. شكرا محمد عابد وليد قبلاوي. وأول محطة من محطاتنا اليوم تفصلنا عن الساعة 10 تقريبا 7 إلى 6 دقائق ونص. بارح مفتش على هالفيسبوك لقيت إنه الدكتورة لما قنديلي اللي كانت معنا سلسلة، إذا بتتذكروا سلسلة طويلة من الحلقات المتعلقة بالأشياء النفسية والمراهقين إلى آخره، كان بتعلن عن ورشة بدها تنفذها بأكتوبر القادم، أكيد مع كمان حدا شريك أو أخصائية شريكة، حول من التشافي للريادة. فكرتها إنه عندك فكرة لمشروع، هذا الموضوع لا يكفي لنجاحه، شو لازم أخلي عند الفكرة تبعتي مقومات حتى تكون قابلة للتنفيذ أولا ومستدامة ثانيا. الدكتورة لما قنديل أخصائية علم النفس الجسدي، إذن أهلا وسهلا فيك دكتورة، يسعد صباحك.
1: يا رب يسعد صباحك.
0: زمان
1: صباح
0: عنك.
1: الجميع.
0: هلا هلا زمان عنك.
1: تعذروني علشان أنا صوتي رايح يعني مريضة شوي.
0: ألف لا بأس عليك، ألف لا بأس عليك، سلامتك. هذا كلنا مرضنا هاي الفترة، فسلامتك دكتورة لما. أول إشي بدي تحكي لي عن، أكيد أنت مش لحالك رح تنفذي فكرة هذه الورشة، ولكن من التشافي للريادة شو الأساس، شو العوامل، من وين طلعت الفكرة اللي أنتوا بدكم تنفذوها هاي؟
1: يعني مثل ما حكيتي نجوى انه فكرة اي مشروع للنجاح تبعه عشان ينجح، مش الفكرة لحالها مش كافية. يعني انا وكوتش انغام هي ريادية اعمال، بنآمن بهذا التوافق بين التشافي النفسي ونجاح اي مشروع في الدنيا. يعني خليني احكي لك، لو مجرد الواحد بده يتعلم وهو من جواته تعبان، محبط، خايف، متردد، كمان التعليم كمشروع مش رح ينجح. فما بالك لما نحكي عن بزنس خاص لا لا لا للشخص نفسه. في كتير عوامل أحيانا بتمنعنا إنه إحنا ننجح في أي مشروع بنقوم فيه، وبعدين بنقعد نقول ما هو الظروف، ما هي الدنيا، ما هو الوضع مش سامح. أحيانا وأكثر من أحيانا بكون العائق جواتنا وإحنا مش منتبهين، بكون في خوف، بكون في تردد، خوف مرات من الفشل نفسه.
0: صحيح. لهيك من المغامرة،
1: خوف من النجاح، لهيك نتردد إنه نقوم بأي خطوة اتجاه هذا النجاح، منضلنا واقفين مكاننا.
0: الخوف من الخوف إنه فكرة نعم. التشافي مش فكرة معناها إنه حدا عنده مثلا مرض نفسي فعليا بده علاج، لا، هي فكرة لا. إنه إذا خايف، إذا متردد، كيف ممكن أنا أنهي هاي الحالة وأفوت على مشروعي؟ صح؟
1: صحيح. مش كمان كيف أنهي، كيف أفهم جذورها النفسية من وين أجت. يعني إذا إحنا قبل شوي ذكرتي إنه كنا نحكي عن سلسلة نفسية قبل فترة، هذا بالضبط اللي إحنا بنحكي فيه اليوم بهذا المشروع. كل صبية بدها تدخل في هذا المشروع بدها ترجع لطفولتها تفهم هاي المخاوف من وين أجت، كيف أجت، ليش أجت، طب كيف أنا بدي أتحرر منها بخلال تطبيقات عملية وبالرجوع للجذور النفسية والطفولة، علشان كل صبية تفهم نفسها، تكتشف ذاتها، تكتشف وتحط مخاوفها على الطاولة. يعني إنه إحنا دائما بنحاول نهرب من هاي المخاوف،
0: حتى لو كانت
1: نهرب من أفكارنا،
0: حتى لو كانت المخاوف، تعرفي بما يتعلق بالبزنس تحديدا والمشاريع والأفكار، ممكن تكون المخاوف اقتصادية أكثر، المخاوف مالية، يعني أنا بدي أحط كل هالمصاري اللي معي علشان أغامر في هذا المشروع. هون بيجي الخوف والتردد، يمكن هذا العامل الأول. حتى بهاي الحالة ممكن الورشة تقدر تعمل تقنية معينة في هذا المجال؟
1: أكيد هذا محور رئيسي من الورشة، اسمه معتقدات المال نفسه، لأنه المال كمان بحد ذاته هو إحنا عندنا معتقدات. خليني أحكي لك عن المال، ومنحط كتير أفكار، يعني مثلا بنقول أخبي قرشك الأبيض ليومك الأسود، فبيجي اليوم الأسود عشان نصرف فيه هذا القرش الأبيض،
0: بيجي بسرعة كمان.
1: بنقول في أفكار غريبة منحطها اتجاه المال، فالمال بتحرك اتجاه هاي المعتقدات. يعني خليني أحكي لك، إحنا بالظرف اللي إحنا الراهن اللي إحنا فيه، في كتير مخاوف عند الناس إنها تصرف المال، فبما إنك أنت خايفة على هذا المال إنك تصرفيه، فهو كيف بده يتحرك؟ فهو المال بحد ذاته طاقة، بده حركة علشان يروح ويجي، إنه أخذ عطاء
0: عشان يقل ويكتر، يقل ويكتر، يعني إنه out زي ما بحكوها، يعني في مدخل وفي مخرج، فالمفروض إنه بهاي الطريقة. نعم.
1: ففي محور رئيسي بنحكي فيه عن معتقدات التشافي عن المال نفسه، وكيف هي مربوطة في حياتنا، وكيف إحنا لما نتحرر من هاي المعتقدات كيف المال بصير يتحرك بسهولة معانا. لأنه طول ما أنت في أفكار معينة، في إنك أنت خايفة أصلا، في ناس خايفين يستثمروا، بس ما هو الاستثمار بحد ذاته رح يجيب لك مال أكبر من المال اللي رح تصرفه، بس إنه كيف تدير هذا الاستثمار.
0: والصبر، يعني كمان لازم يتحلى بالصبر الإنسان، مش أنا بدي أستثمر اليوم بكرة بدي عوائد كمان، يعني بنفس اللحظة أو بنفس الوقت في كثير من الحياة. بفهم من الموضوع أنه هاي الورشة أكتر بتجذب الصبايا الستات، ولا ليست حكرا على الإناث؟
1: هلا احنا الصراحة يعني بالبداية حكينا انها اناث فقط، لكن لقينا انه في يعني تشجيع من الذكور وهم حابين يشتركوا، فسمحنا يعني تركنا المجال انه ممكن الذكور كمان يشتركوا. كمان خليني احكي لك انه الورشة مش راح توقف لعند التشافي النفسي، كمان هي قسمين الورشة، القسم الاول تشافي نفسي، القسم الثاني هي كل صبية او كل شاب عنده مشروع أو فكرة لمشروع ومش عارف يطبقها، مش عارف ينجح في هذا المشروع، كمان كوتش أنغام رح تكون معاهم في القسم الثاني اللي هي رح تعمل لهم دراسة جدوى للمشروع نفسه، تطبيقات عملية أو تسعير للمنتجات اللي هي إن كان خدمات أو
0: كيف يعملوا دراسة جدوى، ممكن كمان يعني كيف يعملوا دراسة جدوى لهذا المشروع، ممكن تعطيهم فكرة تساعدهم، استشارة أو تدريب كيف إدارة المشروع، ما بعرف، أكيد إدارة المشاريع كمان. ست أنغام هي الكوتش أنغام ريادية في مجال الأعمال، وهي الأدرى أكيد في الأشياء اللي ممكن تطرح.
1: نعم، يعني إحنا الفكرة تبعتنا أنك أنت أو أنت تدخلي في هاي الورشة، تطلعي أنت صاحبة مشروع متشافية نفسيا وصاحبة مشروع، يعني على أرض الواقع، هو مش مجرد فكرة أنه مش رح نعطيك التطبيقات العملية وأنت اعمليها وخلص، لا، إحنا حريصين جدا كمان تعليم على السوشيال ميديا، كيف ترويج وتسويق هذا المشروع، يعني رح يطلع عنا شخص جاهز من جميع الاتجاهات انه ينجح في مشروع، وهذا هو هدفنا، انك تطلع في مشروع انت ناجح فيه.
0: طبعا التسجيل المستمر عندكم في الورشة، كيف ممكن يسجل او تسجل الست اللي حابة انها تستفيد من وتنضم لهاي الورشة دكتورة لما؟
1: نعم، لساته التسجيل مستمر، بتقدر تبعث لي على وسائل التواصل اللي هم على صفحتي على الانستغرام لما قنديل، أو صفحتي على الفيسبوك في Soul and Body، أو على أرقام الهواتف المذكورة في الإعلان.
0: Soul and Body على الفيسبوك، صح؟ اسم الصفحة اللي ممكن يفوتوا عليها لو بحثوا عن بس كلمة يمكن ورشة من التشافي للريادة، ممكن يوصلهم للمنشور الخاص بهاي الورشة عندكم في الصفحة أو عندك، ويقدروا يتصرفوا في الموضوع. طبعا في أسئلة كتير رح تنطرح عليهم، إنه فكرة المشروع أنتوا بتقولوا غير كافية، بدك تسأل هل فكرة المشروع لها حاجة أول إشي، صح؟ في في في لها حاجة في المجتمع،
1: مش كل المشاريع قابلة للتطبيق، يعني في ناس في عندهم أفكار بس ما في، بس هاي الفكرة غير قابلة للتطبيق، وفي ناس عندهم أفكار بس مش عارفين شو يعملوا فيها.
0: صحيح،
1: عارفة كيف؟
0: فهذا دليل هذا يدلكم اللي عنده فكرة لمشروع معين ولكن خايف متردد مش عارف من وين يبلش. بجوز ناس محتارين مش عارفين وين يبلشوا. كمان هذا ممكن من التشافي للريادة تساعدكم هاي الورشة. شكرا جزيلا دكتورة لما وللكوش أنغام
1: لك.
0: ويعطيكم ألف عافية مسبقا
1: استضافتك واهتمامك.
0: احنا جاهزين دائما. يسعد صباحك.

بلادنا جنة بس عليها أن يسبب النكد. حياتنا لشعبنا العظيم الصابر على كل الظروف اللي احنا عايشينها. صباح الورد يا أبو مراد بقولك يا أمونة من بعد الهدايا والزغلول واللحمة والذهب حضري حالك للزيتون، كل هاي كانت عبارة عن رشاوي. معارف عطاري علا أبو عون صباح الورد، وما زال التشويش عندها والمشكلة في الصوت متواصل، إن شاء الله بتنحل. والله ما بعرف شو المشكلة يا علا. عامر كممجي أنا بشوم مزح على أهل جنين، خلي محمد عابد أو أحمد أبو طول. مين كمان من جنين نسيت؟ هاي علا أبو عون من جنين، ما حدا مزعلته أنا من جنين. بس أنت عملت عملية بعينك مش بدانك، المفروض ما عندك سوء فهم.

0: دواها الذهب، المصاري، بنك القاهرة عمان.
1: قلبي صاير صاير شعلة نار، قلبي قلبي قلبي عم يغلي غالي.
0: أما بالنسبة لقلبك اللي بيغلي فدواه المنسف يا صديقي، المنسف مع لحمة الزغلول، مع رز الكامولين والحب القصيرة، مع جميد ولبن الجنيدي. صباح لمحمد عبد الباقي والزميل الغالي فراس العاروري ملك المرسيدس. يعني هو ملك المرسيدس مش الشركة اللي أنتجت مرسيدس يعني.

صحة يا أم مريم على فنجان القهوة اللي معزومة عليه. لازم يكون قهوة زحيمان وجنبها شوكولاتة دبي من زحيمان. بأقل من هيك ما تقبلي. كمان أم عماد صبحت علينا مع كيس زحيمان وقهوة زحيمان المحضرة بكاسة من كاسات زحيمان. يعني كله في كله زحيمان. أهلا يا منصور. أهلا يا ميسرة. إيش اللي عملتها أول واحد؟ لأني هلأ أنا فاقدة للتواصل. أنت باعتها 39، فقول لي إيش كنت أحكي. نحن جينا جينا تداوين. فرج قبها أم شريف. أم يمان كبها شدي حالك علشان فرج ياخدكم على المشوار اللي موعودين فيه على دير شرف منطقة نابلس بالتحديد عند لحمة الزغلول. تجمع قلبه وقلبك وتنور لي دربي وتحل المسألة. عاطف بيقول، أول رسالة من عاطف بتبعت لنا إياها، بيقول دوا المرأة مش بس الذهب والمصاري بل كمان التنظيف، لأنه اللي عندي مهووس التنظيف. معناها دواها عند البريق سمارت ألترا سمارت سمسك. ومش بس اللي عندك دواها دواها النظافة، أي عاقل في الدنيا دواء النظافة. صاير شعلة نار وقلبي قلبي قلبي عم يغلي. انت كيف ممكن تتعافى نفسيا وانت حواليك مش نظيف، والغبرة حواليك معبي الدنيا، والأرض بتدبق، والحيطان سود، والجلي مش مجلي، والغسيل مش مغسول. كيف يمكن أن يتعافى المرء بهيك حالة؟ طيب أبو جواد درويش حابب يعطيكم فكرة اليوم للي مش عارفين شو يطبخوا. بقولكم تعرفوا قلاية البيض مع الفول الأخضر، هاي زاكية، بس كمان بنصحكم تجربوا قلاية البيض مع البامية. يا راجل أنا مش مع تجربة هاي الوصفة. خيالات وعم تمرق فكرونا ساعدنا بتسعدنا اجمعنا ولا تشردنا بيكفي شن وعدنا. صباح الورد يا حسام ورائد وأنس الفارس وإم مصطفى الترابي وسلمين على آيات وزياد بريكي للبث في جنين. نفس المشكلة.

0: خلاص أنا اليوم بنقل هاي الموضوع للقيادات العليا، أعلى قيادات فرايا، مش عارفة مين هي بس بحاول. الخليل زيارة خاطفة إلى الحزب المركزي هناك لأكبر محافظة من حيث تعداد السكان. رائد الأطرش مدير حسبة الخليل بيعطينا فكرة، وسبحان الله رح يبلش غالبا من البامية.
1: صباح الخير. أسعار الخضار والفواكه لهذا اليوم من سوق الخضار المركزي في مدينة الخليل، ونذكر أبرز أصناف الخضار والفواكه المباعة في السوق. البامية الكيلو من 5 ل 18 شيكل يباع الكيلو الواحد بداخل السوق. البصل من 50 ل 55 شيكل تباع الكرتونة. البصل الأخضر من 8 حتى 10 شيكل يباع الكيلو الواحد. البطاطا يعني في إطار الشيكل ونص حتى الاثنين شيكل يباع الكيلو بداخل السوق المركزي لهذا اليوم. البندورة من 25 شيكل تصل حتى 60 شيكل حسب الجودة والحجم. أيضا التين، ويعني موسم التين سريع على ما يبدو والأسعار غالية كتير. كرتونة التين بمئة شيكل، 100 شيكل كرتونة التين. الجوافة الكيلو 25 شيكل. الخوخ 4.5 ل بيصل لغاية 9 شيكل الكيلو. الخيار الكرتونة من 15 وصولا ل 60 شيكل حسب الحجم وجودة المنتج. الزهر من 3 حتى 7 شيكل، وبنحكي عن ارتفاع لسعر الزهر، وطبعا السعر حسب الجودة، من 3 شيكل أقل سعر، والسعر الأعلى كان 7 شيكل. الصبر، وكلنا بدنا صبر يا إخوان، من 7 ل 9 شيكل. الفاصوليا 6 ل 8 شيكل. الفجل 3 شيكل. الفقوس من 8 ل 18 شيكل حسب الحجم والجودة. الفلفل البوكسة تباع أو الكرتونة من 25 ل 30 شيكل. الفليفلة الكيلو من 5 ل 7 شيكل يباع الكيلو، الكرتونة بحدود 30 ل 45 شيكل. الكسة من 25 ل 80 شيكل حسب الجودة والحجم. الليمون من 2 شيكل وصولا ل 6 شيكل حسب الجودة والحجم. الملفوف من 3 ل 5 شيكل. الملوخية شيكل ونص، والملوخية مقطفة 9 شيكل. ورق العنب يباع الكيلو ب 30 شيكل بداخل السوق المركزي. يعني هذه أبرز أسعار الخضار والفواكه لهذا اليوم من سوق الخضار المركزي في الخليل، وتحية صباحية لكل المتابعين والمتابعات. تحياتي.

شكرا يا رائد. نشرة كاملة كرتون التين بمية يا لصوص التين. بامي بوصل الكيلو ل 18 شيكل. استغربت من انه ورق عنب كمان موجود في السوق 30 شيكل كيلو. هذا للي بتوحموا وبحبوا الورق الاخضر. ليش نفرز مدام لشهر 10 بضل الورق؟ خلص

جهاد امبارح طلع ابن عمها من السجون الاحتلال, ان شاء الله الف لا باس سلامته وان شاء الله يا رب عقبال البقيه. فبتقول عامله صينيه هريسه, لكن للاسف انه الجيش لحقوا بعد ما افرجوا عنه وطردوا الناس وكبوا الحلو اللي كانوا جايبونه البقلاوه في الزباله, ولكن صينيه الهريسه ظلت عند ام جهاد. ان شاء الله بياكلوها اليوم بالصحه والهنا.

0: أحمد أحمر وصباح الورد، ولأبو عز الدين أحمر وأحلى صباح.
1: أحبه ولي ولي من سمر ويكوي قلبي زد في نار وأنسى حبه.
0: حنان الخطيب بتصبح على كل طاقم زميلاتها في المشغل رضوان شرار، بهن هدى نواصرة عيد ميلاد سعيد. بعرفش إذا في مجال لأغنية بمناسبة عيد الميلاد، يمكن مش هلأ يا حنان، بعد شوي منهدي لكل حدا بيحتفل بعيد ميلاده، هو كل يوم في حدا عيد ميلاد. لكل الصبايا في مشغل طارق العزموتي كمان صباح الورد من إم فارس، ولعفاف حماد المبدعة مصممة الأزياء، صممينا أشياء يا عفاف حلوة هيك تبهرنا. ما ترضوا لما يكون عندك مثلا حدا بيقولك أنا بصمم أزياء، ما ترضوا بإشي عادي، عن جد صمموا إشياء حلوة. وتذكروا إنه اليوم ترند، ممكن تطلع ترند فعلا وتنجح. ميمونة عياد من أزكى المستمعات، ذكاء وزكاوة، شكرا. خلود ناجي بتطلب منا نستضيف يوما ما أخصائي تدريب على النطق للأطفال لنعرف إمتى بيكون تأخر بالنطق للطفل وكيف نساعده ونتعامل معه ليتعلم الكلام. حاضر يا خلود، مع أنه طرقنا هذا الباب من قبل، بس هذا باب يطرق في كل وقت إن شاء الله. يا رب ما أنسى، إذا نسيت بتذكرني على أساس أنك أنت هلأ بيكون ناسي شو بحكي.
2: تستمعون إلى برنامج أحلى صباح مع نجوى الحمدان. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.

0: الأحوال كل يوم جديد مع مصرف الصفا. الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
1: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.
2: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.

0: عالم صبايا التسعينات مصطفى قمر 22 دقيقة بعد العاشرة مع بطاقات بنك القاهرة عمان. ادفع قيمة مشترياتك من خلال بطاقة وانسى الكاش. الشيني اكسترا اليوم ببعض الفروع وتحديدا في بعض فروع نابلس وسلواد وكفر عقب وبيتونيا وفرعي أريحة. روحوا على مهرجان السمك. عددا من الأصناف وبأقل الأسعار. فريسكو المشروب اللي كان معروف بالشوكولاتة أصبح كمان بالفراولة طعم آخر من عند الجنيدي. اللي مش عاجبه الحب الطويلة يروح يلجأ للحب القصيرة، وجوز القصيرة بفكرها صغيرة. حب القصيرة رز كامولينو للوصفات اللي بدها رز صغير. اللحمة يعني الزغلول، المشاوي والباربيكيو يعني الزغلول. رجعكم لآخر الثمانينات في هاي الأغنية، عام 89 تم إصدار هاي الأغنية. تعرفوها؟ الكابو حميد الشاعري. هاي السنة اللي طلعت فيها هاي الأغنية كان البريق لسه مش موجود، جنيدي كانت بداياته. ليش الصوت هيك؟ مش هيك صوتها الأصلي. يا سلام صحة وهنا يا وجدان. الصباح اللي بدب فيهم النشاط والحيوية مع أحلى صباح منار زكريا، وأكيد إحنا حافظين المين بيان ومها وجوزك الغالي محمود الله يسلمه. احفظنا اسم جوزها لمنار. أحمد أبو طول بيقول لي هذا وائل أبو عمر خطب وكل شي تمام بس رافض يجيب لهم الحلوان، فأنا الوحيد اللي بمون عليه على ما يبدو. يا وائل الجابة بدها تتحرك شوي، الحساب اللي في البنك بده يتحرك شوي، مش بس عشان الخطيبة، عشان الشباب. من القرى التي طلبت منا والبلدات اللي انطلب منا نزورها ونحكي عنها معلومات، لكن للأسف أنا شخصيا إن شاء الله يكون زميلنا فادي لإلكم فيديو واضح. رامز عبد الباقي ولا مين مش عارفة، من زيتا جماعين. بارح كنا في زيتا من طول كرم، اليوم زيتا جماعين من أعمال نابلس. أتمنى يكون الفيديو المرافق واضح، أعتقد أنه واضح.
1: تقع زيتا جماعين جنوب مدينة نابلس على بعد نحو 11 كيلو متر منها، وعلى ارتفاع 465 مترا فوق سطح البحر. يحدها من الشرق جماعين وعصير القبلية، ومن الشمال تل، ومن الغرب ديرستيا، ومن الجنوب كفل حارس وقيرة وجماعين. أما اسمها زيتا فنسبة إلى ما تشتهر به من كروم الزيتون وزيتها الوفير الذي يعتبر من أجود الأنواع في العالم. وهي على صغرها فإن مساحة أراضيها واسعة، حيث أن 90% من أراضيها مزروعة بأشجار الزيتون، وتعتبر من أكثر القرى التي تمتلك من هذه الشجرة المباركة. واقترن باسمها تمييزا لها عن قرى أخرى تحمل نفس الاسم مثل زيتا، والتي تقع في منطقة طول كرم، وزيتا في منطقة الخليل. يعود تاريخ إنشاء زيتا جماعين إلى ما يقارب 1000 عام، ولهذا فإن في القرية بعض المواقع الأثرية والمقامات الدينية، ويعود أصل سكان القرية إلى الجزيرة العربية والأردن وسوريا والعراق، إضافة إلى قرى وبلدات أخرى من فلسطين. القرية من لواء جبل النار، حيث استبسل هذا اللواء في قتال نابليون بونابرت حينما أراد غزو بلاد الشام وحاصر عكا وانهزم على أسوارها وفر عائدا لبلاده فرنسا. وقد بدأت المنطقة في العودة إلى ازدهارها خاصة في زمن المماليك الذين خلفوا الأيوبيين في الحكم، ثم من بعدهم العثمانيين

مساحات حلوة خضراء جميلة في زيتا جماعين شفناها على الفيديو. لو حبي رسمها فنان القدس هي العنوان. وين بدكم المحطة التالية؟ يعني الأسبوع الجاي هذا الأسبوع وين ممكن نروح كمان؟

0: تردد على الرايه مش جاي ليه؟ صاحبة الرساله او صاحب الرساله بعت لنا اي تردد اللي مش جاي عندك او عندك. صباح الفل يا ام محمد الخليلي ولا كل الاقرباء والاصدقاء معلم يوسف وصبايا المشغل وام سالي. صباح الورد شدوا الهمه. بقول لكم ابو مازن، ابو مازن بس عليه اقول لكم شدوا الهمه، هاي هو شغله الوحيد يبدو. اما اني اجيب لهم شويه لبنه جبنه فطور شاي ضيافه الجنيدي الزغلول واللحمه هلا بثريا ونجاح رواجبه وابو علي دياب صحة وهنا لعدي عاصم، بارح من كتر ما أكل عند الزغلول بقولوا غميان.
1: ما فيش بين عز عليك أنا ما في عغيابة رشني عطر عطيابة.
0: الستات تعلموا من الرجال كيف رجال تعلموا من أبو مراد كيف بجيب هدايا قبل موسم الزيتون. بعدين بقول لأمونة جهزي حالك للزيتون، فهي بتقول له أنا جاهزة بس بتحضر حالك بعد الموسم للمصاري عشان تهتم ببشرتها. تعلموا

0: اوكي ميسرة. اها اوكي انت عامل زي سلام حليان ومضعف حالك ومزبط حالك. اه هيك بيحكي ميسرة عامل زيك بس سابقك. عموما لا تربط الاشياء بحدا تاني، اربط انك تجمل حالك تزبط حالك مش غلط عشان نفسك مش غلط. ما تفكروا انه اللي بيزبط حاله انه اشي عيب او انه اشي مخجل ابدا بالمرة. يعني احمد النبالي انا ضد انه حدا يقول انا ما بنزل على الشغل الا كاسة القهوة قبل. انا لازم الانسان يكون مرن عادي يوصل على الشغل وهناك يشرب القهوة عادي. ان شاء الله موسم خير يا سندس، موسم الزيتون، وان شاء الله كل الناس اللي عندها زيتون تنزل على الزيتون تنبسط السنة، لأنه غالبا رح تكون موسم صعب زي السنوات الثلاثة اللي فاتت. علا راح النت من عندها، صباح الفل يا علا. أبو رند، أبو رند بيسأل هل بزبط البامية تنعمل مقلوبة بدل الزهرة والبتنجان؟ ما اعتقدش، لو مش عارفة جربها انت على كمية صغيرة وشوف. بجوز الأكل محاولات، اجتهادات الأكل والثقافة الطعام ما بعرف، بس أنا مش متخيلها يعني انها تطلع زاكية. في مقلوبة الفول هلا زاكية بس مش عارفة مش زاكية كتير. الشباب في يامي كيك، صباح الفل، نصبح عليك وإلك يا مهدي أبو إسماعيل، أسعد صباحه وكل الطاقم بحييك، بقول لك يعطيك العافية وأنت رايح جاي بالسيارة. معلومة بس يعني ما بين سريعة وبطيئة قصيرة مش كتير مفصلة، ما قل ودل بنحاول نقدمه معلومة، فكرة هيك جديدة يمكن تكون على أحلى صباح، حاول ننوع فيها بالأصوات، ما تضل تسمع صوتي أنا لحالي. في ناس كتير بتخاف من الخبز، مقاطعته تماما ما بتاكله. خبز شو؟ بنصح، بس أنا بقولك مش بناء على كلامي وإنما بعض الخبراء إنه ممكن تاكل الخبز أكتر من مرة في اليوم وما تخاف من السمنة. الفكرة مش إنك أكلت ولا ما أكلت خبز. طب ولا الفكرة بشو؟ في معلومة.
1: يظل الخبز أحد أكثر الأطعمة إثارة للجدل على الموائد، ينقسم الناس بعضهم يريده أساسيا بالوجبات وبعضهم يتجنبه خوفا من الكربوهيدرات وزيادة الوزن. في جامعة سيمولويس المجرية يؤكد خبراء الصحة أن المشكلة تكمن في نوع الخبز وكميته والسعرات الحرارية التي يحصل عليها الجسم يوميا. الكربوهيدرات عنصر أساسي للطاقة في الجسم، والتوصية الدولية تدعو إلى أن تشكل الكربوهيدرات ما بين 40% إلى 60% من إجمالي الاحتياجات اليومية من الطاقة. لكن الفوائد الغذائية للخبز ترتبط بدرجة كبيرة بنوع الحبوب المستخدمة في صناعته. المهم، الخبز لن يتسبب في زيادة الوزن بمفرده، فزيادة الوزن تحدث عندما تحصل بصورة منتظمة على طاقة فوق احتياجاتنا اليومية. الكربوهيدرات الموجودة في الخبز تختلف عن السكر، فالخبز يحتوي على عناصر أخرى مثل الزنك، السيلينيوم والمغنيسيوم، فضلاً عن الألياف والبروتين النباتي. وهذه الفوائد تنطبق على الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، بالتالي لا تخافوا من الخبز، تناولوه بكميات معروفة وبحبوب كاملة.

الكل باعتدال، كل الأشياء المتاحة والخيرات اللي أمامك كل باعتدال، بإشي وسطي، ما تكتر ما تبالغ. شكرا لهديل أبو زيني زميلتنا على غلبناهم نغلبهم.

ومن مستويات رايا. حلوا هالموضوع انتو، شوفوا له حل. تيك تيك. هاي الشباب متواصلين مع سلام ببعتوا انهم عم بيشتغلوا على الموضوع يا زبدي ازاد بريكي، يعني اكيد مش فكرة انه احنا قاعدين هيك صافنين مبسوطين انه البث مشكلة فيه بجنين. تيك تيك.

أيوة أبو أحمد صباحك. شكرا إمرواد، أنت اللي بتجنيني. شكرا الياباني، بعرفش بالياباني شو بيحكوا. صباح الخير كوموساتا. خالد كراجة مش فاهمة على رسالتك. أهلا وسهلا اللي كان معانا ومغير تليفونه، ابعت لي اسمك علشان نسيب الاسم. منار زكريا بتقولي يا ريت تحكوا عن قبلان، يعني إن شاء الله، بس مش يعني نحاول نغير محافظات، نبدل. وديع وديع الصدقة، أحلى إذاعة، أنتوا أحلى مستمعين. صباح الورد من تامر قصراوي لأحمد أحمد ومصطفى ووسام عزر. تحت رقمك يا يا تامر محطوط علاء الدين قصراوي، أسيبه ولا أنت تامر مصمم إنك تامر؟ يعني شو بدك أسيب الاسم إيش؟ اسماعيل الترابي صباحك كل هالوردات اللي انت باعتهم. عصام بده المزرعة القبلية، حاضر. المزرعة القبلية من أعمال رام الله والبيري. الله يا رامي، صعب اني أبعت لك الفيديو تبع أحلى بلد، ما أعتقد انه مسيف. الإجابة عند فادي، يعني هيك فقرات ما بتتسيف عنا يا رامز. سامح عنده دخول مفلوز، لذلك مش حكي ولا كلمة في حرف الان ولا الام عشان ما نتنمر عليك. صباح الورد يا منصور. سندس اوكي، بتتمنى تروح على الزيتون؟ روحي يا سندس، لقي اي حدا بتعرفيه عنده زيتون وروحي، وما تخليها في نفسك.

شو معنى من أمور؟ أظن بحبك بس بأي لغة؟ معنى أمور، معنى أمور فرنسي؟ يوناني؟ روماني؟ خلقنا من آدم وحواء، كيف صارت كل هاي اللغات؟ كيف صار كل حدا بده يحكي لغة؟ ليش ما كلنا لغة واحدة نحكي؟ سبحان الله. عدنان الشعيبي، ربنا يهدي لكم البال يا ربي، وهدي بال الشعب الفلسطيني أينما كان. وتحية لكل شفرية خط بتونيا، خصوصا محمد عبد العظيم أبو فخيدي. أم جهاد إن شاء الله عين السلطان، رح نعمل عنه ولا يهم عيونك، مخيم عين السلطان. أحمد النبالي بيقول الأصول المقلوبة على أصولها فقط أزكى إشي إذا حدا من نابلس عزمك عليها. أهل نابلس بحطوا عليها حمص، بيدخلوا عليها حمص غير كل المناطق التانية. هلأ في ناس المقلوبة ويا ما حكينا بتدخل عناصر مختلفة، بيدخلوا شعيرية. يا راجل شعيرية على المقلوبة ما بتقبلها، ودقتها ومش زاكية. وتخلطوا خضار بيزل بازيلا وذرة على المقلوبة مش زاكية. أرجو بس ما هاش مقلوبة، طبخة تانية سميها زاكية بس مش مقلوبة. بس تقولي مقلوبة بتبطل زاكية. صباح الورد يا لؤي.

حمدان. أهلا بمهدي أبو إسماعيل اللي لازم يصرف له كل أسبوع نصرف له كيلو قهوة من إزحمان. ولا تستنى حدا يصرف لك، أنت اصرف لحالك. محمد دائما بقول أحلى صباح وقطع ما في غيره. صباح الورد يا ليندا لأحمد ولجوري. صباح الورد لجوز لكمان أبو العيال إذا موجود. رائد فقرة التكريم موجودة إذا بدكم تكرموا حدا، هي سارية على مدار الأبد. إذا عندكم قصة لتكريم هي جاهزة وموجودة هاي الفقرة، مجرد ما تطلبوا تعطونا التفاصيل جاهزين. تعتمد عليكم هاي الفقرة عموما. شكرا يا سامر، أنت اللي موفق. دهموش صباح الخير لصفا اللي منورها أبو مازن. صفا صفا أوكي، صباح الورد لصفا. عبير بصير معها بشهر 10 اكتئاب عكس العالم بموسم الزيتون، موسم متعب جدا أكيد لأنك بتتعبي فيه، هو طبعا مش موسم طشات عشان تكونوا عارفين، ولا موسم أكل وطبخ على النار، موسم متعب على الآخر بس خير، اللي بينقص بيخلص يا عبير. أبو جواد بيقول المقلوبة أصلها مع باذنجان ولا زهرة؟ أعتقد لك أنه لما طبخت أول مرة كما تقول الرواية لصلاح الدين الأيوبي كانت بالباذنجان، وقلبت أمامه كانت بالباذنجان، هيك المعلومة اللي بعرفها. هلا بخول عبد الدايم وليلى، ليلى ليلى ذكرني كمان مرة بتصبح عليك يا عامر كمامجي، وإن شاء الله يا ربي بالسلامة بعد العملية. ولا رسالة مبارح والله ما نعرفه.

أبو آدم كل التحيات. شكرا يا أبو آدم. بكون ناوية أفتح رسالة بتفتح رسالة تانية. محمود شحادي بصب عليكم من طاقم جي ام للتكييف. هلأ للتدفئة بده يصير بعد كم من شهر. مرواد بتقول المستوطنين عندنا مش مقصرين, صاروا بلقطوا بالزيتون, فأنت وياهم على سباق مين بده يلقط الزيتون أول. أنت بدك تلقط أرضك وهو بده يسرق أرضك. يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتمني. سمر شهوان برأيها المقلوبة بدون شعرية مش زاكي, المقلوبة حمص وبتنجان وجزر. أوكي الناس أذواق, بس أنا قلت لكم الأصل, ورح تلاقي لو عملتي استفتاء يا سمر رح تلاقي الغالبية مع رأيه. ام جهاد بدها تروح تجد زيتون السنة إن شاء الله بطول كرم, يا رب خير. ابعت لنا يا رائد كل التفاصيل على الواتساب تبعت الاسم اللي بدك تكرمه, وليش تحديدا ليش بدك تكرمه, ورقم تليفونه, وليش أهم من الاسم. تمام. علا بتقول احكوا في أحلى بلد عن جبع التحدي والصمود. أكيد منصب على علاء قصراوي وزملاء العمل عنده وكل سائقي السيارات بين الشمال والوسط. يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتهبي. والسمر إذا ما عندها شعرية ما بتعمل مقلوبة, يعني بتلغي كل فكرة الطبخة, بيكون عندها زهرة وبتنجان وجزر وجاج ورز, بس إذا ما عندها شعرية بتلغي الفكرة. إشي عجيب. أنت يا سامح رقمك مسجل 100% يا جنرال. طبعا رز المقلوبة في ناس بتخلط وفي ناس بتحبه بس حبة قصيرة. إذا بتحبوه بس حبة قصيرة فعليكم بالكامولينو الشورت, كامولينو القصير من الضيافة, وفي كامولينو متوسطة حبة أكبر, وفي حب البسمة الضيافة وزينة. وكل هاي الخيارات وين؟ عند شركة مجمع سيلة الظهر. ام صفا ان شاء الله كمان بتكون معنا على جدولة احلى صباح احلى بلد. هلين يا بلال صباح الفل. للجلاية أقراص كوانتوم المتطورة, هي مطورة والفكرة عمرها يدوب 3 سنين. فكرة الأقراص تبعون الجلاية بلشت بعد الحرب على غزة لتكون بديل فلسطيني وطني عن كل الأقراص الجلايات التانية. الشركات المقاطعة من البريق, والبريق من وين؟ من فلسطين. جميل التميمي ومالك حجاز وصباح الورد من الخليل إلى جنين في الطريق. الله يعينكم على هاي الطريق, إن شاء الله تكون سلامة وبدون سالمة وبدون حواجز. الكامولينو يا فهد منصور ده مش إنجليزي, كامولينو ملوش علاقة في الإنجليزية, هذا لغة شركة مجمع سيلة الظهر, عندهم لغة كامولينو. سامح من انت يعني من 2017 مش مشتري تليفون جديد؟ من 2017 بدك تقنعني ولا عامل حالك انه يا حرام مسكين؟ اذا الشوكولاتة المحشوة بالفستق والكنافة بحجم 100 جرام, الشوكولاتة دايبي دوب كريمية والحشوة شرقية, اسمها شوكولاتة دبي التي يقدمها بنز حمان في كل الفروع. طيب حكينا عن الفريسكو الجديد اللي راح يشرب بالعبوات الكرتونية من الجنيدي, وقلنا انه فريسكو تعودنا عليه بالشوكولاتة راح يصير معاه مفاجأة بالفراولة كمان.
في فريسكو البودينج اللي بينأكل بالملعقة. البودينج ثلاث أطعمة: موز، شوكولاتة وفراولة، وكلها من الجنيدي الفلسطينية. مفروض يا فادي في صورة أحدث للبودينج، مش بس شوكولاتة، قلنا في موز وفي فراولة، لازم نحدث هاي المعلومات. لحمة بس يعني شبه الفراولة، لحمة بس شبه القشطة، لحمة شبه الشوكولاتة، لحمة الزغلول. امتى ما جعت وانت قريب على دير شرف، لا تستهين، لا تستخف، لا تستخسر بحالك وجبة طيبة من عندهم. وفي الشيني اكسترا اليوم في فرع بتونيا، كفر عقب، سلواد، بأريحة، الفرعين اللي بأريحة، فروع نابلس، شارع حيفا ورفيديا والمساكن، مهرجان الأسماك، السلمون، الفيليه، الكاريبيون، الدينيس، الهامور، السردين والمشط بأقل الأسعار. كلوا سمك، السمك مفيد، مليان يود، واليود مهم للغدة الدرقية. صحة وهنا. ليلى بعتنا لك تهنئة لعامر كمامجي مرتين اليوم ومبارح. صباح الورد لصاحب الرسالة اللي بيقول بعد المقلوبة بالبيتنجان إلها نكهة مميزة، ما فيش إذا كانت من تحت إيدين ست الكل، الوالدة ابتسام قصراوي، ملكة المقلوبة. يا سلام، ملكة بنك القاهرة عمان. اشتروا من الشيني اكسترا وادفعوا ببطاقات بنك القاهرة عمان، وان شاء الله بتوفروا وبتربحوا كمان. ان شاء الله لقاءنا بكرة بنفس الموعد، تكونوا بخير وصحة وعافية وديروا بالكم. بكرة بدنا نحكي عن التغذية العلاجية لتكيس المبايض للصبايا اللي عندهم هاي الحالة الطبية والصحية. سلام الأطرش للوحدة معاكم بالأغاني اللي بتوقيعه فادي ماضي، وأنا نجوى الحمدان. أنا عاد للتسعة ونص بكرة، باي.

0: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.
1: في كل مرة بتقرر شو تشتري اتذكر انه لقرارك اثر، اثر على مصنع وعلى عامل وعلى شاب عم يبني مستقبله. المنتج الوطني مش مجرد خيار بالسوق، هو استثمار بالمكان اللي مننتمي لإله وبالمستقبل اللي كلنا منحلم فيه.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
0: الساعة الآن 11:00 صباحا. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
5: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد طفل متأثرا بجروح أصيب بها صباح اليوم برصاص الاحتلال جنوب قطاع غزة. إصابة عدد من المواطنين بجروح أحدهما خطيرة لسيدة اليوم جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار وقصفها وسط وجنوب قطاع غزة. جيش الاحتلال يواصل اقتحام بلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة وينفذ حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات شبان. وزارة الزراعة تعلن مواعيد بدء قطف الزيتون وتشغيل المعاصر لموسم 2026 استنادا إلى الدراسات الفنية والميدانية ونتائج المتابعة الحقلية وتقييم مراحل نضج الثمار والعوامل المؤثرة في جودة زيت الزيتون. واعتبارا من 20 الجاري سيبدأ موعد قطف الزيتون المخصص للكبيس وفق طبيعة الصنف ودرجة النضج المناسبة. الاحتلال يشن فجر وصباح اليوم حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات المواطنين من مختلف محافظات الضفة الغربية. القوات الإسرائيلية تواصل اليوم غارتها وقصفها المدفعي على مناطق عدة من جنوب لبنان. وكالة فارس للأنباء تنقل عن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني قوله اليوم إن إيران ستستخدم أسلحة جديدة وستستهدف مواقع لم تتعرض لهجمات سابقا إذا شنت الولايات المتحدة هجوما جديدا عليها. أسعار النفط تتراجع اليوم لأدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صافا ولا يطرأ التغير على درجات الحرارة مع بقائها حول معدلها السنوي العام، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا FM.
6: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
7: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 ويندزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. ويندزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
9: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة، وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
10: أنا أريد،
11: أنت أريد،
10: هو أريد،
12: وهي أريد،
13: أريد.
14: أريد. طور عالمك.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: استبعد الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جينسون كوانغ أن يشكل الذكاء الاصطناعي خطراً يؤدي لفناء البشرية، وجدد رفضه للتحذيرات المتصاعدة بشأن السيناريوهات الكارثية المحتملة لتطور التكنولوجيا. وانغ قال إن احتمال أن يشهد العالم نهايته بحلول عام 2030 بسبب الذكاء الاصطناعي يبلغ 0%، وأكد موقفه بأن المخاطر المرتبطة بالتكنولوجيا يمكن إدارتها بصورة آمنة. تدفع القفزة غير المسبوقة في تكاليف شحن النفط بعض نفقات الخام مسافات طويلة إلى حافة فقدان الجدوى الاقتصادية مع نقص حاد في ناقلات النفط العملاقة، ما يهدد بتغيير مسارات الإمدادات العالمية في وقت تواجه فيه الأسواق شحا شديدا. وكالة بلومبيرغ أكدت أن نقل شحنة من هيوستن إلى آسيا يضيف نحو 26 دولارا إلى تكلفة كل برميل الآن، بما يعادل نحو 52 مليون دولار للشحنة الواحدة، وهو ما يمثل قرابة ربع سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيت جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-00.

0: لنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا. أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم.

الملفات السياسية والتطورات الميدانية محليا وعالميا، نقرأ لكم المشهد ونحاور صناع القرار ونحلل أبعاد الحدث بمهنية عالية. تغطية شاملة، مقابلات حصرية، وتحليلات لا تكتفي بنقل الخبر بل تكشف ما وراءه. يوم جديد، برنامج الإخباري يومي من الأحد إلى الخميس 7 صباحا على رايا اف ام ورايا تي في، برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

0: بلدنا مليانة طاقات بتستحق الفرصة، منتجات، خدمات وحرف بإبداع فلسطيني ومنفتخر فيه. كل مرة بتختار المحلي انت بتدعم فكرة وبتشجع نجاح وبتساهم ببناء مستقبل أفضل.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

0: مدير جوال كل يوم جديد.
1: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك.
2: أنتم تستمعون إلى راية اف ام.
3: الليل مزاجك رايق،

0: الساعة الآن 12 ظهرا. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد مواطنين، أحدهما طفل صباح اليوم، متأثرين بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال شمال وجنوب قطاع غزة. المئات من المستوطنين منذ ساعات صباح اليوم يقتحمون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال ويؤدون طقوسا تلمودية. وزارة الزراعة تعلن مواعيد بدء قطف الزيتون وتشغيل المعاصر لموسم 2026 استنادا إلى الدراسات الفنية والميدانية ونتائج المتابعة الحقلية وتقييم مراحل نضج الثمار والعوامل المؤثرة في جودة زيت الزيتون. واعتبارا من 20 الجاري سيبدأ موعد قطف الزيتون المخصص للكبيس وفق طبيعة الصنف ودرجة النضج المناسبة. الاحتلال يشن فجر وصباح اليوم حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات المواطنين من مختلف محافظات الضفة الغربية. القوات الإسرائيلية تواصل اليوم غاراتها وقصفها المدفعي على مناطق عدة من جنوب لبنان. وكالة فارس للأنباء تنقل عن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني قوله اليوم إن إيران ستستخدم أسلحة جديدة وستستهدف مواقع لم تتعرض لهجمات سابقا إذا شنت الولايات المتحدة هجوما جديدا عليها. أسعار النفط تتراجع اليوم إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صافا ولا يطرأ التغير على درجات الحرارة مع بقائها حول معدلها السنوي العام، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: وقفتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
0: بنك الإسكان، بنكي للحياة. توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
5: أنا أريد،
6: أنت أريد،
5: هو أريد،
6: وهي أريد.
5: أريد طور عالمك.
6: أغنيات الزمن الجميل

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيت جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-00.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: بإتقان ووصل لكل بيت بثقة. خلي دايما من ضمن اختياراتك لأنه بيستحق.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
2: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها رايا اف ام.

0: لإعلاناتكم على رايا اف ام. اتصل على 0599929995 0599929995. الساعة الآن 1 ظهرا. في منتصف النهار نقف على آخر المستجدات ونرصد أهم أخبار الساعة في الواحدة الإخبارية. تغطية فورية محلية ودولية لأبرز الأحداث ومتابعة دقيقة للملفات السياسية والاقتصادية. نحاور المسؤولين والمحللين لنقدم لكم صورة واضحة وشاملة عما يدور من حولكم. الواحدة الإخبارية من الأحد إلى الخميس 1 ظهرا على رايا أف أم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم سيداتي سادتي. نقدم إلى حضراتكم فيما يلي برنامج الواحدة الإخبارية من رايا أف أم، والبداية بالعناوين. نتنياهو يتوعد الضفة بمزيد من الإغلاقات والهجمات. حسب تسريبات للإعلام العبري، الاحتلال يمنع قطاف الزيتون في أراضي الدولة. ودلالات اقتحام بن كبير للأقصى للمرة 20 إلى جانب نحو 900 مستوطن. وترامب يبحث جملة من الخيارات بشأن إيران، بينها تفجير البلاد.
0: الواحدة الإخبارية على رايا أف أم.
1: التفاصيل سيداتي سادتي تأتيكم بعد موجز بأهم وآخر الأنباء.
2: مساء الخير رامي لك ولكل المستمعين، وأهلا بكم. أكثر من 450 مستوطنا يقتحمون منذ ساعات صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة. قوات الاحتلال تشدد الخناق وإجراءاتها العسكرية على مداخل قرى القدس بحجة ما يسمى بيوم الغفران اليهودي، بالتزامن مع اقتحامها المتواصل لبلدة بدو وإخضاعها أكثر من 100 مواطن للتحقيقات الميدانية والتنكيل. جيش الاحتلال يواصل لليوم السابع على التوالي حصار خربة الراس الأحمر بالأغوار الشمالية، مع محاولات من متضامنين أجانب إيصال احتياجات السكان وسط رفض الاحتلال. ردا على محاولات الاحتلال التنصل من المسؤولية، مركز الإعلام الحكومي في غزة يؤكد أن مبنى السعادة الذي تعرض للانهيار مؤخرا كان قد استهدف بشكل مباشر من قبل الاحتلال مساء 9 من أكتوبر 2023. وزارة الزراعة تعلن مواعيد بدء قطف الزيتون وتشغيل المعاصر، على أن يبدأ القطف اعتبارا من 15 من الشهر القادم، فيما سيسمح بفتح وتشغيل معاصر الزيتون اعتبارا من 11 من ذات الشهر. النيابة العامة في لبنان تنهي مطالعتها قضية انفجار مرفأ بيروت مع اقتراب صدور القرار الاتهامي، وذلك بعد مرور 6 سنوات على ذلك الانفجار. أخيرا، الحرس الثوري الإيراني يقول إن إيران ستستخدم أسلحة جديدة وستستهدف مواقع لم تتعرض لهجمات سابقا في حال شنت الولايات المتحدة هجوما جديدا عليها. نهاية الموجز، قرأت نجوى الحمدان. المزيد في الساعات القادمة بالإضافة إلى الواحدة الإخبارية مع كرامي.
0: الواحدة الإخبارية،
1: أهلا بكم من جديد. قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إنه أوعز للجيش والشباك بتعزيز التواجد العسكري في الضفة الغربية وإخضاعها لمزيدا من الإغلاقات وتنفيذ الهجمات وحملات الاعتقال حفاظا على ما أسماه بأمن إسرائيل. وأضاف أنه أمر باتخاذ إجراءات فورية لهدم منزل منفذ عملية إطلاق النار التي وقعت بالأمس في مستوطنة نافيتسوف شمال شرق رام الله، والتي تتهم سلطات الاحتلال قدري سمارة من بلدة بدو بارتكابها، وهو الشاب الذي تم اعتقاله بالأمس من أحد مشافي رام الله مصابا. هذا. ونقلت إذاعة جيش الاحتلال أن التقديرات تشير إلى أن سمارة تصرف بشكل منفرد ودون غطاء تنظيمي. وفي هذا السياق قال الباحث في الشؤون الإسرائيلية محمد القيق إن العملية لا يمكن أن تعبر عن فشل استخباراتي إلا إذا تبين أنها وقعت بتوجيهات من أحد الفصائل، ولذلك تفضل دولة الاحتلال الحديث عن عملية فردية.
3: نعم، هو في الحقيقة لا نستطيع القول أنه فشل استخباراتي إلا إذا ثبت من التحقيق أنها عملية تابعة للفصائل الفلسطينية، وهناك نستطيع القول أن نتنياهو تم صفعة قوية من الناحية الأمنية التي كان يتباهى بها بأنه سيطر على الضفة الغربية، وبالتالي عودة الفصائل للعمل في الضفة الغربية هذا يعتبر فشل مباشر للجهاز الأمني والعسكري، وهذا ينعكس على المستوى السياسي. هذه في النقطة الأولى. النقطة الثانية، العملية هي رسالة واضحة جدا من الشارع الفلسطيني أنه لم يخضع للردع، لأنه مؤخرا وأنتم تعرفون أن الإسرائيلي مارس الحرب النفسية على الفلسطينيين في الضفة الغربية بثلاث مراحل: مرحلة العمليات العسكرية الموسعة للجيش والاعتقال والإهانة في المنازل، تحطيم المنازل، اقتحام قلب المدن في النهار في الليل، تعطيل الحركة، إغلاق المداخل، تعطيل الناس على الحواجز لساعات طويلة. النقطة الثانية والمحور الثاني، من خلال المستوطنين، إطلاق يد العنان لهم، الاعتداء على الممتلكات، الاعتداء على الناس، إهانتهم يوميا. والمحور الثالث وهو الخطير، أنه أشعر كل الفلسطينيين في الضفة الغربية أن كل من يتعرض للاعتقال هو سيجوع، سيعذب، سيهان في داخل السجون، ورأينا الفيديوهات التي خرجت عن الأسيرات في السجون وغيرها، وبالتالي ثلاث عناصر ردع. أضف إلى هذا المشهد العام هو الحرب على الدول المجاورة والإبادة في غزة وغيرها، ثلاث عناصر ردع وتأتي هذه العملية. هذا يعني أن الردع لدى إسرائيل لم يتشافى، بل ولديهم خطورة عليه من أن هذه العمليات ستتواصل سواء على الصعيد الفردي إن كانت فردية أو على صعيد التسلح. هذه الصورة تقرأ الآن في داخل عقلية المستوطنين بأنه رغم كل ما فعلنا لا زال الفلسطيني يقول أرفض أن أروض أن أرى المستوطن بجوار منزلي. هذه نقطة خطيرة تفهمها وتترجمها المخابرات الإسرائيلية في آلية الردع التي كانت تمارس.
1: وكيف سينعكس ذلك على شكل قرارات الاحتلال في المرحلة المقبلة؟ لهذا يعني دخول الضفة الغربية في طور جديد أستاذ محمد القيق.
3: نعم، هي بصراحة الإسرائيلي اتخذ القرار بشأن الضفة الغربية منذ عدة سنوات. نتحدث عن صفقة القرن في ولاية ترامب الأولى، نتحدث عن تجاهله للسلطة الفلسطينية، نتحدث عن قمعه واستخدامه الطائرات في قصف جنين وطول كرم، نتحدث عن حواجز عسكرية تعطل وتعرقل حركة المواطنين، نتحدث عن مصادرة الأراضي في باب وسيم، نتحدث عن الحواجز العسكرية المعيقة يوميا للحياة، نتحدث عن الوضع الاقتصادي ومنع الرواتب. كل هذه الأوجه ليست صدفة وليست عبثا، وإنما استكمال لمرحلة خطة الضم في صفقة القرن في ولاية ترامب الأولى، تمهيدا لإقامة دولة المستوطنين على جغرافيا متواصلة ما بين المستوطنات وجغرافيا متقطعة للفلسطينيين ليعيشوا كتجمعات. وهكبي السفير الأمريكي حينما زار ترمس عيا كان يتحدث بوضوح، وليس حاضر في قرية فلسطينية، هو حاضر لتجمع عربي يعيش اسمه ترمس عيا، يعيش فيه من يحمل الجنسية الأمريكية. هذا التصور هو ليس فقط في عقلية السفير الأمريكي، هو في عقلية كل إسرائيلي الآن في نظرته للفلسطينيين، على أنهم حتى أنه في بعض حديثهم الرسمي يتحدثون على أنك العربي المقيم هنا أو الساكن هنا مؤقتا. هذه ليست جديدة. الخطوات قد تكون تتناغم مع الحملة الانتخابية الإسرائيلية ما بين الأحزاب والمهاجمة وتسجيل المواقف، قد تتناغم التصريحات بشأن إعدام الأسرى، بشأن عملية الهدم للمنازل، لكن لم يدع الإسرائيلي شيء إلا وقام به، سواء هدم المنازل، المصادرة، العقوبات الجماعية لمنفذ العمليات وغير ذلك. وبالتالي الفلسطيني، لماذا قلت لك أن هذه العملية تقرأ قراءة خطيرة؟ أن رغم كل الإجراءات التي تمت في الشهور السابقة لتثبيت فكرة الردع وأن المستوطن يستطيع أن يفعل كل شيء، هذه العملية نسفت هذه الفكرة تماما.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد القيق، الباحث في الشؤون الإسرائيلية. قال مدير التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داود إن أي إعلان رسمي لم يصدر عن جيش الاحتلال أو ما تسمى بالإدارة المدنية يؤكد صحة ما تناوله الإعلام العبري حول منع قطاف الزيتون فيما تسمى بأراضي الدولة وفق التصنيف الإسرائيلي. وبيّن داود في تصريح لراية أن نحو 1,400,000 دنم تخضع لذلك التصنيف، معظمها غير مفلوحة، متوقعا في الوقت ذاته موسم قطاف صعب على غرار الأعوام الثلاثة الماضية من حيث اعتداءات المستوطنين، خاصة المتعلقة بسرقة ثمار الزيتون والاعتداء على المواطنين.
4: هو ما حدث في الثلاث أيام الماضية أن الإعلام الإسرائيلي تناقل تسريبا عن جيش الاحتلال يقول فيه أنه سيمنع على الفلسطينيين الاقتراب من أراضي الدولة وسيحصر الوجود الفلسطيني في الأراضي الأخرى، أي في الأراضي الخاصة والأراضي التي لا يصنفها الاحتلال باعتبارها أراضي دولة أو عليها إجراءات استيطانية استعمارية. ولكن عند فحص مواقع الإدارة المدنية ومواقع جيش الاحتلال التي تنشر هذا النوع من التعليمات لم نجد أي تعليمات جديدة، والتعليمات الموجودة هي التعليمات السنوية التي يصدرها جيش الاحتلال بخصوص مواسم الزيتون، والتي يطلق عليها يعني تعليمات بخصوص موسم زيتون 2026 و25، ويحدد فيها المناطق القريبة من المستوطنات وأين يستطيع الفلسطينيون الوصول وأين لا يستطيعوا. لم يرد يعني في المواقع الرسمية ذكر أن هناك يعني تعليمات بعدم وصول الفلسطينيين إلى هذه المنطقة، مع أن الإعلام الإسرائيلي عندما نشر، وهي يعني كبريات وسائل الإعلام الإسرائيلي بتقديرنا أنهم استندوا إلى معلومات من الجيش، ولكن الجيش حتى هذه اللحظة لم يصدر تعليمات واضحة مرفقة بخرائط يعني مرتبطة بإجراءات جديدة حول موسم الزيتون. هذا ما حدث. يعني نحن ننتظر مقاربة الخرائط ومقاربة الأوامر حتى يتم متابعتها قانونيا، ولكن حتى هذه اللحظة لم ينشر أي شيء.
1: ماذا لو كان فعلا هذا القرار قد صدر عن جيش الاحتلال؟ ماذا يعني ذلك بالنسبة لموسم الزيتون أستاذ أمير داود؟
4: أولا تقييدات جديدة على قدرة الفلسطينيين في الوصول إلى مساحات من أراضي الزيتون، ولكن يعني دعنا نعود إلى الأراضي المعلنة أو المصنف كأراضي دولة. نحن نتحدث عما يقترب من 1,200,000 دنم أو 1,400,000 دنم، يعني في هذا الإطار من أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية صنفتها دولة الاحتلال على مدار سنوات الاحتلال الطويلة كأراضي دولة، أي أنها يعني غيرت ملكية هذه الأراضي ومنحت ما يطلق عليه بالمتصرف بالأموال الحكومية والأموال غير المنقولة الحق في التصرف فيها وتخصيصها للاستيطان. ولكن النقطة الأهم أن الشرط الأساس لدى دولة الاحتلال في مسألة تحويل الأراضي إلى أراضي دولة في الكثير من الأحيان هو عدم استصلاح هذه الأراضي. هي جيرت قانونا عثمانيا قديما كان يهدف إلى تشجيع المواطنين إلى استخدام الأراضي، هي الآن هي تحرم المواطنين من وصول الأراضي ثم تصنفها كأراضي دولة باعتبار أنها غير مستصلحة. ما أريد أن أقوله أن معظم المساحات المصنفة كأنها أراضي دولة هي مساحات غير مفتلحة وغير مزروعة، باستثناء يعني مساحات يعني تقدر ب 5% إلى 7% من المعلن أراضي الدولة فعلا فيها زيتون وقام المواطنون بفلاحتها على مدار السنوات الماضية. هذه 5% أو 7% من مجمل المساحة المعلن أراضي الدولة ستتأثر بشكل كبير في عدم قدرة المواطنين الوصول إليها، وتحديدا في محافظتي جنين وطوباس. ما تبقى من المساحات هي أصلا غير مفتلحة وقريبة من المستوطنات، ولا يصلها المواطنون نتيجة الإجراءات المشددة لجيش الاحتلال في هذه المناطق.
1: أستاذ أمير داود، بإجاز لو تكرمت، هل تتوقعون موسم زيتون صعبا في هذا العام؟
4: يعني أولا منذ أكثر من 3 أعوام والمواطن الفلسطيني يواجه ليس فقط إجراءات منع الجيش ويواجه طبقة جديدة مكثفة هي طبقة المستوطنين. المستوطنون في 3 أعوام الماضية يعني انتشروا في الأراضي وفي السهول وفي المناطق المفتوحة وأمعنوا في منع المواطنين. نحن أولا نتوقع أن يستمر المستوطنون في إجراءاتهم الإرهابية بحق المواطنين الفلسطينيين هذا العام. يعني المتوقع أن تشتد هذا النوع من الإجراءات. لذلك يعني هيئة مقاومة الجدار والاستيطان يعني في الشهرين الماضيين يعني كثفت من إجراءات التنسيق وإجراءات ترتيب من أجل تقديم المعونة للمواطنين والحماية والمساندة في ذات اللحظة. نحن نتطلع إلى موسم يعني يستمر في الخطر وتستمر في الإجراءات، ولكن في ذات اللحظة هناك ترتيبات من أجل محاولة التيسير على المواطنين ومساندتهم وحمايتهم في ذات اللحظة.
1: شكرا جزيلا مدير التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الأستاذ أمير داود. يوم أمس ودعت مدينة أم الفحم شهيدها علاء محاميد 50 عاما الذي قتل برصاص شرطة الاحتلال يوم الخميس الماضي بداعي عدم انصياعه لأوامر أحد العناصر، وتقرر فرض الإقامة الجبرية لمدة 5 أيام على الشرطي القاتل ومنعه من دخول أم الفحم لمدة شهر. العائلة أكدت بدورها على ضرورة إخضاع الشرطي للمحاكمة وليس الاكتفاء بإجراءات إدارية، لا سيما أنه أقدم على ارتكاب جريمة قتل بدم بارد كما يقول شقيق الشهيد علاء محاميد.
5: على بكى ماشي بالسيارة، أنا طبعا بعرف إيش أنا التصرفية، ابن عمي بكيت بالدار، أنا بشتغل على سيارة كبيرة باز، بقول له بدي تريح ساعتين واطلع الشغل، بقول له روح على عين جرار في هناك أخوك مطخوخ، بقول له مطخوخ أخو أنا أخوي، بقول لي علاء، بقول له علاء بقول له أنه طخو يعني شو على عنده ما عنده عداوة ليش كلع البوليس، طب ليش؟ بقول لي بعرفش. سحبت حالي حطيت الباص انا بنص الشارع، لقيت البوليس مسكر كل المنطقه، دشعت انا دشعت اشوف اخوي، كان البوليس زكطني ودفشني، انت انو انت؟ بقول له انا اخو الشاب اللي طقطوه، قال لي ارجع لورا، قلت له بديش ارجع بدي اشوف اخوي. المهم صار زكطني وبقول لي هسه بعطيك لك، بقول له ليش؟ سؤال ليش تعتقلني؟ قتلت اخوي ضربته برصاص، شو السبب شو عامل؟ اخوي هذا مريض حالي نفسي عنده ومريض، لو انه سايك من دون رخصه، وافرض انه سايك من دون رخصه ماشي لازم تقتلوه، كان احنا ما فيش هسه في تقرير معهش ومش معهش، قلت له طب خلينا فوت، قال لي لا ممنوع. طيب بالشرط بس قالوا انه بسيطه، هو بسيطه، هو اجت طخه بجريه وطخه ورصاصه اجت بالخصر اللي حسب ما قالوا الاطباء، وما وصلش المستشفى ووصل 100 تقريبا، صار عنده نزيف داخلي ومات، مات وما كناش الا بعد ساعه جبنا خبر انه توفى. على يعني كانسان ابسط مما تتخيل، يعني انت لما طلعون من السياره بده يفلت كان طخوه هو نايم، طخوه نايم ما تقلطوه، ليش طخيته؟ انطوه رصاصتين بجري ورصاصه وواحده بخسرته، هذا اللي صار. بربري بتصرف بربري، لا مسؤولية ولا أي شيء، وهذا كله بسبب ابن كفير، ابن كفير اللي هو اللي كواهم، وهم أي بني آدم بتشوفوه أي شيء طخه عرب، احنا عشان عرب احنا اذا ما نوقفش هذا الاشي ما بزبط معنا، لازم نوقف هذا الاشي بأي طريقة، لازم نوقفه، بتكون معنا مع القانون بكل شيء على راسي من فوق، اما كل شيء لحدود، كل شيء لحدود، بني آدم سايك من دون رخصة تقدر توقف، تقدر تطخ على رجال، تقدر توقفه تعتقله وخلص، مش محمل سلاح ولا كاتل حدا ولا راح يعمل شيء ولا أي شيء، تعمل حكرة شو ليش ردت شو كذا، والله ما إيش رخصة بسيطة مخالف على ماشي مع السلامة تعيدهاش، أما هيك تقتلوه دم بارد هذا ما مكلوش، هاي مش أول طريق، مش أول مرة ولا آخر مرة راح تصير لقدام، إذا لم توقفش هذا الحد ما بيزبطش هذا الشيء، لازم نوقفه، لازم. متجوز عنده 4 بنات وولد.
1: بين الباحث في شؤون القدس زياد بحيسان اقتحامات المسجد الأقصى الكبيرة والواسعة التي تشهدها فترة الأعياد اليهودية من قبل المستوطنين بمشاركة وزراء ومسؤولين في دولة الاحتلال، تعكس مسعى متطرفا إلى فرض واقع تحت مبدأ المساواة الدينية. وأشار بحيث في مقابلة مع رايا إلى أن المستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة عملت في هذا العام على إبراز مشروعها المتعلق بتغيير إدارة الحرم وجعل الطقوس التي ترافق الاقتحامات أمرا مألوفا.
6: يعني موسم الأعياد العبرية الطويل الذي يمر الآن هو منذ عقود يجري استخدامه وتوظيفه باعتباره منصة العدوان الأطول على المسجد الأقصى. هناك مشروع واضح منطقه هو أن المستوطنين سيحاولون فرض اقتحامات وأن شرطة الاحتلال وحكومة الاحتلال ستستجيب لهم بتسريع وتيرة تهويد المسجد الأقصى على أساس أنه هذه عملية وكأنها ديمقراطية، يعني كأنها تستجيب لمظلمة هؤلاء المستوطنين الذين يطالبون بتحقيق المساواة الدينية في جبل الهيكل، ويقدم بذلك أسوأ أشكال الإحلال الديني والاستعمار الديني للمسجد الأقصى في ثوب المظلومية، إنه والله نحن يعني هذا المقدس الإسلامي المقدس الموجود مقدس كبير 144 ألف متر مربع لا يقبل المسلمون أن يشاركوا معنا منه مترا واحدا، وبالتالي نحن سنحاول أن نقتحمه للمطالبة بحقنا بين قوسين طبعا بحقنا فيه، وأن شرطة الاحتلال ستأتي وكأنها استجابة ديمقراطية لهذه المظلومية لكي تنصف اليهود من المسلمين الذين لا يسمحون لهم باغتصاب مقدسهم. يعني فبهذه الطريقة هذا المنوال الذي يمضي عليه مشروع تهويد المسجد الأقصى هذا يحول في كل سنة ستة أعياد إلى مواسم مركزية لتصعيد هذه الفكرة للاعتداء على المسجد الأقصى لتكثيف الاقتحام ومن ثم تكثيف عدوان شرطة الاحتلال باسم أنها تحاول أن تحمي هؤلاء المستوطنين أو تستجيب لمطالبهم. من 1990 من مجزرة المسجد الأقصى التي وقعت في مثل هذه الأيام في 18/1990 وحتى يومنا هذا يمضي المشروع على هذا الشكل وبهذه الطريقة. الآن في الحقيقة معظم التهويد والعدوان قامت به حكومة الاحتلال، مستوطنين لا يملكون أن يفرضوا شيئا على الأرض من دونها، لكن في الشكل بدأ المشروع وكأن المستوطنين هم الذين يعتدون وأن حكومة الاحتلال وكأنها هي الطرف الذي يأتي ليفصل بين طرفين بين المستوطنين وبين أصحاب المسجد المسلمين من المرابطين. وبالتالي يعني هذا النسق يجي الآن يعني تكريسه بشكل أعلى، وحقيقة موقع هذا الموسم من الأعياد تحديدا لأنه أطول موسم هو يتكون من أربع أعياد متتالية على مدى 20 يوم تقريبا، هو يحاول دائما أن يكرس ما جرت محاولة فرضه طول السنة الميلادية. يعني هم عمليا موسم الأعياد فعليا يبدأ من شهر 4 أو شهر 3 في السنة وبينتهي بشهر 10، هو معظم أعيادهم مركزة في هذه الشهور الستة أو السبعة، فما يبدأ محاولة تكريسه في شهر 3 تجري محاولة فرضه كواقع دائم في شهر 10. يعني في شهر 3 مثلا مشروعهم لهذه السنة هم بشكل أساسي هو تغيير إدارة المسجد وفرض الوقائع يعني الأدوات التوراتية بحيث أنه البوق يدخل المسجد ومن ثم يدخل المسجد التفلين وتدخل المسجد بقية الأدوات التوراتية على أساس أن هذا سيشكل مدخلا مهما لاحقا للقول بأنه هذا المسجد قد لم يعد مقدسا إسلاميا خالصا وقد بات هيكلا من الناحية المعنوية على الأقل، وأنه هذا التأسيس المعنوي للهيكل يؤدي إلى تأسيسه المادي. ولذلك نشاهد أنه اليوم طول السنة الحرص على استعراض الطقوس في المسجد الأقصى استثنائي، ولم يبقى شكل من الطقوس ولا استعراض أدوات الهوية ولا رفع الأعلام في المسجد لم يمارس. بن غفير حينما اقتحم المسجد أمس ما أراد أن يفعله هو أن يقود صلاة ما يسمى بصلاة السليحوت اللي هي صلاة التوبة الصباحية في داخل المسجد، بمعنى أن وزير في حكومة الاحتلال يقود صلاة توراتية في المسجد ليقول أنه هذا المسجد قد بات هيكلا ومن الطبيعي جدا أن يصلي فيه اليهود.
1: طيب أستاذ زياد، بحيث كان هنالك يعني إشارة من قبل المهتمين والمتابعين لما يجري في المسجد الأقصى المبارك بأن هذه الفترة، فترة الأعياد اليهودية، كانت يعني تتم فيها كل الانتهاكات في المسجد الأقصى المبارك بعيدا عن الإعلام، ولكنك أشرت قبل قليل إلى أن هنالك حرصا إسرائيليا على استعراض الطقوس بشكل استثنائي، وذلك من أجل تثبيت الوقائع التي تحذر منها.
6: هذا التعتيم ليس الهدف منه أن لا يعرف بالمطلق ما يحصل في المسجد الأقصى، الهدف منه احتكار الرواية. يعني هذا التعتيم الذي يحصل ما معناه؟ أننا حينما لا يستعرض المستوطنون ما يفعلونه في المسجد الأقصى، ليس لدينا مصدر عربي أو إسلامي واحد يستطيع أن يعرف ما يحصل في المسجد. وكان علامة ذلك هي أيام رأس السنة العبرية، لأنه كانت أيام صيام توراتية، وبالتالي هؤلاء المستوطنين لا يستخدمون فيها الإنترنت ولا يدخلون لاستعراض هذه الطقوس على منصاتهم، ونتيجة عدم فعلهم لذلك نحن لم نعرف شيء. لم يصلنا ما الذي فعلوه في المسجد، مع أنهم نفخوا البوق 30 مرة في المسجد كما ثبت لاحقا. وبالتالي هذا يثبت أنهم باتوا هم من يحتكرون الصورة في المسجد الأقصى، وأن هذه الأمة لم تعد فقط تعجز عن أن تدفع العدوان على المسجد أو تواجهه على الأقل، بل باتت تعجز عن توثيق ما يحصل في أقدس مقدساتها ومعرفة إذا كان قد نفخ البوق أم لم ينفخ البوق.
1: شكرا.
6: وبالتالي هذه الفكرة الأساسية التي تتحدث فيها عن التعتيم.
1: نشكرك جزيلا الباحث في شؤون القدس الأستاذ زياد بحيص، كنت معنا من عمان. نوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخيارات حاسمة تجاه إيران دون أن يستبعد استئناف الهجمات واسعة النطاق، وحذر ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز من عواقب التصعيد، مؤكدا أن أمورا كبيرة جدا ستحدث خلال المستقبل القريب دون أن يحدد طبيعتها. وأشار الرئيس الأمريكي إلى ثلاثة خيارات للتعامل مع هذا الملف، تتمثل في محو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة معها. في المقابل هددت إيران باستهداف القواعد والمصالح الأمريكية بصورة متواصلة إذا ما شنت الولايات المتحدة وحلفاؤها هجوما جديدا عليها. وأكدت القيادة القتالية الموحدة الإيرانية أن لديها معلومات عن إعداد هجوم أمريكي مرتقب دون أن تكشف مزيدا من التفاصيل. هذا واعتبرت أستاذة العلوم السياسية الأردنية الدكتور أريد جبر في إطار تعليق لراية أن ادعاء الرئيس الأمريكي امتلاكه لجملة من الخيارات للتعامل مع إيران دليل على فقدان البوصلة وعجز عن حسم الملف.
7: فيما يتعلق بالرئيس دونالد ترامب على وجه التحديد، فهو يعاني من فقدان البوصلة، ويبرر ذلك بأنه يمتلك مروحة من الخيارات، وهو يتأرجح ما بين التصعيد، ما بين مشاغلات عسكرية، وما بين التهديد لعل وعسى يكون هناك مرونة وبراغماتية إيرانية وتحول عن مواقفها، وكذلك فكرة يعني الإصرار على الخنق الاقتصادي والضغط الأقصى الممارس عليها. ولكن في حقيقة الأمر يعني ما بين كل هذه السيناريوهات والخيارات، هناك حقيقة واحدة، بأن الولايات المتحدة باتت عاجزة عن اتخاذ قرار الحسم. هل تريد إنهاء كل المشاهد المتعلقة بهذه الحرب، أم أن إيران هي من تصيغ سيناريو الختام؟ وفي حقيقة الأمر هو يعول على فكرة اللقاءات الثنائية والجماعية، وعلى ضغط الأمم المتحدة خلال اجتماعات الجمعية العامة. أعتقد أن ما سيحدث خلال هذه الاجتماعات سيترك المنطقة على حافة الكارثة، والعلاقة مفتوحة على فكرة يعني الهدوء الحذر دون أن يكون هناك اتفاق أو دون أن يكون هناك تصعيد، وخاصة قبيل الانتخابات النصفية. هذا بالنسبة لجانب الولايات المتحدة الأمريكية. أما بالنسبة لإيران فقد حددت مساراتها منذ 28 شباط وهي تكرر ذات السياق والسيناريو مع بعض التصعيد في الاشتراط من خلال أنها ترغب بالدبلوماسية وتذهب إليها بقوة، ولكن هذه الدبلوماسية تضمن المصالح الفضلى لإيران، والآن هي ذهبت نحو إقرار جملة من القوانين تريد إدماجها في السياق القادم لأي مفاوضات وأي وساطة. الخليج يسمى الخليج الفارسي، الاعتراف مضيق هرمز، هناك يعني رسوم وبروتوكول يتعلق ليس فقط بالعمور الآمن وإنما أيضا بالكابلات البحرية، بالإضافة إلى إنهاء كل مشاهد التدخير وإنهاء الحصار والعقوبات على إيران، على وعلى أنها قامت يعني نوعا ما بإعطاء الملف الصاروخي والنووي أهمية أقل من هذه الملفات. إذن إيران تسلط الضوء على الأزمة الاقتصادية وعلى ضرورة أن يكون هناك بارقة أمل اقتصادية بالإفراج عن الأصول والأرصدة المجمدة، أما الولايات المتحدة تقف مكانها بحالة من الجمود أمام الأهداف التي صاغتها. فيما يتعلق في اجتماعات الجمعية العامة، أيا كان السيناريو والتوجه، يعني هي تبقى اجتماعات غير ملزمة أو توصية غير ملزمة، بمعنى أن إيران تمتلك حرية التمرد عليها، وكذلك بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. التعويل الآن على أمرين يسبقان يعني اللقاءات الإيرانية الأمريكية، اللقاء الصيني الأمريكي ومن ثم اللقاءات الخليجية الأمريكية ومخرجات هذه اللقاءات، بالإضافة إلى أن النفس العام أو الإطار العام لتوجهات العالم هل سيذهب نحو فكرة تخويض فرص التصعيد؟ معها سنقول أن الجانب الأمريكي سيجد مبرر يبرر له حالة الإحباط وحالة انعدام القدرة على تحقيق الأهداف، ويقول أن العالم يتجه نحو ضرورة يعني التهدئة ونحو ضرورة وضع قواعد سلمية جديدة تضمن العلاقة أو تضبط العلاقة الأمريكية الإيرانية. ولكن هذا لا يعني تحول أمريكي حقيقي، وإنما هو تحول مؤقت إلى حين ليس انقضاء الاجتماعات الجمعية العامة، إنما انقضاء الانتخابات التجديد النصفي.
1: في ملفنا الأخير في الواحدة الإخبارية، تصدر حزب اليسار انتخابات ولاية برلين في ألمانيا بنسبة 25 فارزة 7% من الأصوات، محققا أفضل نتيجة له على الإطلاق ومتقدما بفارق كبير على الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشار فريدريتش ميرتس. التفاصيل مع نجوى الحمدان.
2: نتائج الاقتراع الذي جرى بالأمس والذي أعلنته هيئة الانتخابات في ولاية برلين في وقت مبكر من هذا اليوم أظهرت حصول الحزب الديمقراطي المسيحي المحافظ على 18.8% من الأصوات، متراجعا عن النتيجة التي حققها في انتخابات الولاية قبل 3 سنوات والتي مكنته من قيادة الحكومة المحلية بالائتلاف مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي. حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف حصل على أكثر من 16% من الأصوات ليحل في المركز الثالث، تلاه حزب الخضر بنسبة 14%، فيما حل الحزب الديمقراطي الاجتماعي في المركز الخامس بنسبة تصويت 12%، وهي أدنى نسبة يسجلها في تاريخ انتخابات العاصمة الألمانية. وتتيح نتائج الاقتراع إمكانية تشكيل ائتلاف ثلاثي يجمع حزب اليسار والخضر والحزب الديمقراطي الاجتماعي، وهو ما يفتح الباب أمام مرشحة حزب اليسار إليف إيرالب لتولي منصب أول عمدة لبرلين من الحزب. ويتكون برلمان الولاية من 159 مقعدا، ويتطلب تشكيل الحكومة المحلية الحصول على دعم 80 نائبا. وكان حزب البديل من أجل ألمانيا قد تصدر الانتخابات في ولاية ميكلينبورغ فورنبورن شمال شرق ألمانيا يوم أمس بفارق ضئيل عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي حسب التقديرات الأولية لعملية الفرز التي أجرتها القناتان الأولى والثانية في التلفزيون الألماني. وفي المقابل سجل حزب المستشار فريدريتش ميرت المسيحي الديمقراطي أسوأ نتيجة له في أي انتخابات محلية على مستوى ألمانيا منذ تأسيس الجمهورية، وهو ما قد يحرمه للمرة الأولى في تاريخه من دخول برلمان ولاية برلين. ميرتس علق على النتائج ووصفها بالكارثة بالنسبة للحزب، ووعد بأن الإصلاحات متواصلة وأنه يتحمل المسؤولية الكاملة. أما المجلس المركزي لليهود في ألمانيا فأبدى قلقه حيال تصدر حزب اليسار انتخابات برلين، متهما هذا الحزب بدعم مظاهرات مناهضة لإسرائيل والدعوة للانتفاضة ولموت جنود إسرائيليين. ودعا مجلس اليهود في ألمانيا حزبي الخضر والديمقراط الاجتماعي للامتناع عن التحالف مع حزب اليسار لتشكيل الحكومة المحلية. بقي أن نشير أن عدد الناخبين المؤهلين للتصويت في ولاية برلين يبلغ أكثر من 1,300,000 شخص ممن تجاوزوا 16 عاما، وتحكمها حاليا حكومة ائتلافية من التيار الاشتراكي الديمقراطي واليسار برئاسة الحاكمة مانويلا شيفزيغ.
1: نصل بهذا سيداتي سادتي إلى نهاية الواحدة الإخبارية، نشكر لكم المتابعة، تقبلوا تحيات محدثكم رامي سمارة، في أمان الله.

0: في منتصف النهار نقف على آخر المستجدات ونرصد أهم أخبار الساعة في الواحدة الإخبارية. تغطية فورية محلية ودولية لأبرز الأحداث ومتابعة دقيقة للملفات السياسية والاقتصادية. نحاور المسؤولين والمحللين لنقدم لكم صورة واضحة وشاملة عما يدور من حولكم. الواحدة الإخبارية من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا على رايا أف أم.
1: أنا أريد،
2: أنت أريد،
1: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
5: أريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة، وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
11: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى 250 دولارا لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.

0: وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
2: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون.
3: من المستطيل الأخضر بدأت الحكاية. لاعب حمل شغف الكرة قبل أن يختار مقاعد التدريب طريقا لصناعة الأجيال. رسم ضيفنا مسيرة متدرجة عنوانها العمل والإنجاز، قاد عددا من الأندية الفلسطينية ثم وصل رحلته مع منتخبات فلسطين للفئة السنية. ضيفنا الكابتن عبد الناصر بركات، المدير الفني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.
4: بدأت مسيرتي الرياضية كلاعب في ثقافة البيرة، وفي عمر 16 انتقلت إلى مؤسسة شباب البيرة، وبعدها أصبحت مدرب للفئات العمرية في مؤسسة شباب البيرة، ومن ثم مدرب للفريق الأول. دربت سرية رام الله للإناث، دربت كل المنتخبات الوطنية، منتخب الناشئين، الشباب، الأولمبي والأول.
3: أسهم الكابتن عبد الناصر بركات في اكتشاف المواهب وصقلها قبل أن يتولى تدريب المنتخب الوطني الأول، واضعا خبرته في خدمة الكرة الفلسطينية.
4: أول مدرب فلسطيني يحصل على شهادة البرو في 2016، محاضر دولي لمستوى دورات البرو، والآن أنا مدير فني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم. عبد الناصر بركات لا يمثل نفسه، ولكن يمثل كل فلسطيني يسعى إلى تقديم فلسطين بوجهها الحقيقي والحضاري باللغة التي نفهمها وهي الرياضة.
3: من موقعه كمدير فني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، يقود الرؤية الفنية لتطوير اللعبة واضعا أسسا لبناء مستقبل أكثر إشراقا.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.

جنادي إن كنا. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل

تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على شبكة راية الإعلامية.
1: أقوى الأفلام العالمية.
2: أنت محمد حسين؟
3: دلول محمد.
1: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على راية تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. راية تي في.
0: الساعة الآن 12:00. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من راية اف ام.
4: مرحبا بكم في موجز الأخبار تقرأه عليك.
0: كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من راية اف ام.
4: مرحبا بكم في موجز الأخبار تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 73 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 174 ألف جريحا منذ بداية العدوان في 7 من تشرين الأول 2023. نادي الأسير يقول أن عمليات التحقيق الميداني الممنهجة التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية مستمرة وبوتيرة متصاعدة، مشيرا إلى أنها باتت تشكل أحد أبرز أدوات الاحتلال في عمليات المداهمة والاقتحام، وإذ نفذت قوات الاحتلال خلال اليومين الماضيين عمليات تحقيق ميداني طالت أكثر من 100 مواطن. رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي يرحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 152 دولة قرارا بشأن مشاركة دولة فلسطين في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة. هيئة الصمود التونسية العضو في هيئة اسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة تعلن توقيف أكثر من 15 شخصا شاركوا في مسيرة داعمة لأعضاء الهيئة المعتقلين في سجون البلاد. التوتر يتصاعد في مضيق هرمز مع إعلان إيران إسقاط طائرة مسيرة أمريكية وفرض الولايات المتحدة حصارا بالمضيق. وكالة الصحافة الفرنسية تنقل عن وسائل إعلام رسمية إيرانية أن الولايات المتحدة رفضت منح تأشيرات للفريق الإعلامي للرئيس الإيراني مسعود بازشكيان لحضور اجتماعات الأمم المتحدة. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تفيد بأنها تلقت بلاغا عن حادث يتعلق بسفينة كانت تعبر مضيق هرمز. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في باقي المناطق، ويكون الجو يوم غد الثلاثاء غائما جزئيا إلى صافا ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة بحيث تبقى حول معدلها السنوي العام، والله تعالى دائما ألا وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: وقفتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على راية اف ام.
5: انا اريد،
6: انت اريد،
5: هو اريد،
7: وهي اريد،
8: احنا اريد.
5: اريد طور عالمك.
3: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
7: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 ويندزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. ويندزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: استبعد الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جينسون كوانغ أن يشكل الذكاء الاصطناعي خطرا يؤدي لفناء البشرية، وجدد رفضه للتحذيرات المتصاعدة بشأن السيناريوهات الكارثية المحتملة لتطور التكنولوجيا. هوانغ قال إن احتمال أن يشهد العالم نهايته بحلول عام 2030 بسبب الذكاء الاصطناعي يبلغ 0%، وأكد موقفه بأن المخاطر المرتبطة بالتكنولوجيا يمكن إدارتها بصورة آمنة. القفزة غير المسبوقة في تكاليف شحن النفط بعد نفقات الخام مسافات طويلة إلى حافة فقدان الجدوى الاقتصادية مع نقص حاد في ناقلات النفط العملاقة، ما يهدد بتغيير مسارات الإمدادات العالمية في وقت تواجه فيه الأسواق شحا شديدا. وكالة بلومبيرغ أكدت أن نقل شحنة من هيوستن إلى آسيا يضيف نحو 26 دولارا إلى تكلفة كل برميل الآن، بما يعادل نحو 52 مليون دولار للشحنة الواحدة، وهو ما يمثل قرابة ربع سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: احنا ما بنصنع منتجات وبس، احنا بنصنع قصص نجاح. كل مشروع وطني بدأ بحلم وكبر بدعم الناس، واليوم دورك يكون جزء من هاي القصة. اختار المنتج الوطني لأنه كل نجاح بيستحق فرصة.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
4: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
5: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمة التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن شركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيتا جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 0925-866-00.

0: وسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: صحتك تبدأ من عادات صغيرة، لا تحتاج إلى تغيير حياتك بالكامل في يوم واحد. اختر عادة واحدة بسيطة مثل المشي قليلا كل يوم، أو شرب الماء بدل مشروب محلى، أو إضافة الخضروات إلى وجبة، وحافظ عليها حتى تصبح جزءا من روتينك.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: الجنيه دي من صغري للباقي من عمري.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: اتراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على شبكة راية الإعلامية. الساعة الآن 13:00. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من راية اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 73 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 174 ألف جريحا منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول 2023. قوة الاحتلال تقتحم اليوم قرية كيسان شرق بيت لحم وتداهم منزل رئيس المجلس محمد هارون وتفتشه وتهدده باعتقاله واعتقال عدد آخر من المواطنين بادعاء بأنه هناك رشق حجارة على مركبات المستوطنين. الارتباط العسكري الفلسطيني يفيد بأن جيش الاحتلال سيغلق جميع الحواجز العسكرية المحيطة في مدينة نابلس في تمام الساعة 6:00 من مساء اليوم، وذلك بالتزامن مع تحركات ومسيرات للمستوطنين. هيئة الصمود التونسية العضو في هيئة أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة تعلن توقيف أكثر من 15 شخصا شاركوا في مسيرة داعمة لأعضاء الهيئة المعتقلين في سجون البلاد. التوتر يتصاعد في مضيق هرمز مع إعلان إيران إسقاط طائرة مسيرة أمريكية وفرض الولايات المتحدة حصارا بالمضيق. وكالة الصحافة الفرنسية تنقل عن وسائل إعلام رسمية إيرانية أن الولايات المتحدة رفضت منح تأشيرات للفريق الإعلامي للرئيس الإيراني مسعود بازشكيان لحضور اجتماعات الأمم المتحدة. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تفيد بأنها تلقت بلاغا عن حادث يتعلق بسفينة كانت تعبر مضيق هرمز. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في باقي المناطق، ويكون الجو يوم غدا الثلاثاء غائما جزئيا إلى صافا ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة بحيث تبقى حول معدلها السنوي العام، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على راية اف ام.
2: انا اريد،
3: انت اريد،
2: هو اريد،
4: وهي اريد،
5: احنا اريد.
0: اريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
0: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان.
3: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
8: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. هذا البرنامج برعاية
9: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
10: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة 100 دولار، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
11: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.

مرحبا ومساء الخير عليكم مستمعينا ومستمعاتنا وكل حدا بسمعنا وبنضم لنا هلا في برنامجكم اليومي بانوراما رايا اللي بنطل عليكم في كل ايام الاسبوع من الاحد للخميس عبر شبكة رايا الاعلامية. بنطل عليكم في بانوراما رايا برعاية البنك الإسلامي العربي وشركة البركة للتأمين الإسلامي. بنطل عليكم بأخبار جديدة وغريبة وسريعة وطريفة من حول العالم، من أخبار ممكن تكون لها علاقة في التكنولوجيا للحياة اليومية لعادات أو سلوكيات إحنا بتمر علينا في يومنا من دون ما نكون نعرف إنه هاي العادة بيكون في لها تفسير. طبعا نذكركم بترددات البث إذا بتحبوا تسمعونا وين ما كنتوا، إذا كنتوا في الجنوب وأريحة والأغوار على 96.8، أما إذا كنتوا في الوسط وجنين والخليل على 98.3، أما إذا كنتوا في الشمال على 96.4.

طيب ونبلش معكم في أولى أخبارنا لليوم. طبعا رح يكون في معنا اليوم أخبار كتير حلوة, أخبار غريبة أول مرة بتسمعوها, وكمان رح يكون معنا كمان أخبار أو أغاني كمان كتير حلوة, فخلوكم معنا من أول الحلقة لآخرها. ونبلش أول خبر في اتصال بالغلط انتهى بدعوة تعشى. تخيلوا تتصلوا على رقم بالغلط وبدل ما تسكر وتحكي آسف الرقم غلط, تبدأ تحكي مع هذا الشخص اللي رد عليك وتنتهي المكالمة بدعوة عشاء. هذا النوع من المواقف الغريبة صار مع ناس كتير حول العالم, خصوصا مع المكالمات اللي بتوصل لشخص غريب بالصدفة. أحيانا الشخص اللي رد بدل ما يعصب يفتح حديث مع المتصل, ويمكن يكتشفوا أنه في بينهم اهتمامات مشتركة أو حتى نفس روح الدعابة. وفي قصص انتشرت عن مكالمات بلشت بجملة بسيطة زي آسف شكلي غلطت بالرقم, وتحولت لمحادثات طويلة وبعدها تعارف وصداقة وأحيانا حتى لقاء على أرض الواقع. والطريف في الموضوع أن كل القصة بلشت بخطأ بسيط جدا, شخص ضغط على رقم غلط. فيعني أحيانا الغلط اللي بتحاول تصلحه بسرعة ممكن يكون هو بداية موقف ما كنت مخطط له أبدا. فالمرة الجاي إذا اتصلت على رقم غلط استنى شوي قبل ما تسكر, يمكن صاحب هذا الرقم يعزمك على العشاء.

بنروح لكمان خبر. هذا الخبر أكيد صار وبصير معنا لحد هلأ، إنه ليش أحيانا منحس إنه عشنا هذا الموقف من قبل. بانوراما راجع. مرات بتكون قاعد في مكان أو بتحكي مع شخص وفجأة بيجيك إحساس غريب جدا إنه لحظة أنا عشت هذا الموقف من قبل، مع إنه عقلك بيعرف إنه هاي اللحظة هي لحظة جديدة. الإحساس هذا اسمه ديجافو، وهي كلمة فرنسية ومعناها شوهد من قبل، وبتصير مع ناس كتير وغالبا بتكون لثواني قليلة وبعدين بتختفي. طيب شو اللي بيصير في الدماغ؟ العلماء لسه ما عندهم تفسير واحد ونهائي، لكن في نظريات بترتبط أو بتربط الديجافو بطريقة الدماغ معالجة المعلومات وبالذاكرة. يعني ممكن موقف جديد يكون فيه تفاصيل بتشبه موقف قديم مر علينا، زي شكل المكان أو طريقة الكلام أو حتى ترتيب الأشياء، فبيلتقط الدماغ التشابه بسرعة وبيعطينا إحساس أنه مرينا بنفس اللحظة من قبل. وفي احتمال تاني أنه بصير اختلاف بسيط بتوقيت معالجة المعلومات، فبيوصل إحساس المألوف بعد جزء صغير جدا من الثانية، فبنحس وكأنه كان تجربة صارت معنا من قبل. والغريب انك خلال الديجافو بتكون غالبا عارف انه مجرد احساس مش حقيقة حقيقية بتقدر تحددها. فيعني باختصار احيانا دماغك بيكون سريع لدرجة انه بيخليك تحس انه الحاضر صار بس ذكرى.

ونروح لكمان خبر. بس قبل ما نروح لهذا الخبر أحمد, شو لون الشمس؟ أصفر. هذا الجواب غلط. أكيد كلكم رح تجاوبوا زي أحمد إنه الشمس لونها أصفر, بس بهذا الخبر بحكي لكم إنه الشمس مش صفرة زي ما إحنا بنشوفها. بانوراما راجع. من وإحنا صغار تعودنا نرسم الشمس باللون الأصفر ودائما بنشوفها من الأرض وكأنها صفراء أو يمكن حتى برتقالية, بس المفاجأة إنه لون الشمس الحقيقي أقرب للون الأبيض. الشمس بتطلع أو بتطلع ضوء في ألوان الطيف كلها تقريبا, ولما هاي الألوان تجتمع مع بعض بيكون الناتج هو ضوء أبيض. طب إحنا ليش بنشوف الشمس لونها أصفر؟ السبب بكل بساطة هو الغلاف الجوي للأرض. ضوء الشمس هو بمر خلال الغلاف الجوي بتتشتت منه بعض الألوان أكثر من غيرها, وخصوصا اللون الأزرق, وهذا بيخلي لون الشمس اللي بيوصل لعيوننا يتغير حسب الظروف. وعشان هيك وقت الظهر ممكن الشمس تبين بيضة أو صفرة, أما وقت الشروق والغروب لما الضوء بيقطع مسافة أطول خلال الغلاف الجوي ممكن نشوفها برتقالية أو حتى حمراء. أما لو كنت بالفضاء بعيد عن الغلاف الجوي راح تشوف الشمس بلون أقرب للأبيض. يعني كل هالسنين نحن نرسم الشمس لونها أصفر, وبالنهاية الشمس بتحكي إنه هي لونها أبيض.

0: مستمعينا خلونا نروح لفاصل قصير ونرجع منكمل معكم باقي جولتنا واخبارنا لهذا اليوم. انت الامس عمر سنينك ومرني
1: بهاس من حنينك واحلم بس انت حبيبي. هذا البرنامج برعايه البنك الاسلامي العربي، صيرفه اسلاميه حديثه. بنكك بايدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الاسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: نظارتك الجاية ممكن تلاقيها بالإكسبو، البصريات الكبرى موجودين معكم في معرض الإكسبو نابلس بيت إيبا الشارع الرئيسي، وجايبين لكم تشكيلة بتستاهل تشوفوها. عندهم نظارات شمسية وطبية وعدسات لاصقة بتشكيلات متنوعة لتلاقوا اللي بناسبكم. مروا على البصريات الكبرى بالإكسبو وشوفوا أحدث التشكيلات واختاروا نظاراتكم اللي بتكمل إطلالتكم. واللي بحب يزور البصريات الكبرى بتلاقوهم بفروعهم الرئيسية في طول كرم، نابلس، رام الله وجنين. البصريات الكبرى، خلي نظرتك إلها فرق.
2: قد يظن البعض أن تقديم الشكوى لن يغير شيئاً، لكن الحقيقة مختلفة. كل شكوى تساعد في كشف المخالفات، وكل بلاغ يساهم في حماية مستهلكين آخرين من الوقوع في المشكلة ذاتها. عندما تبلغ عن الغش أو التضليل أو التلاعب بالأسعار، فأنت لا تدافع عن نفسك فقط، بل تدافع عن حق المجتمع كله. صوتك يصنع فرقاً، فلا تتردد في الإبلاغ. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
3: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيت جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-00.
4: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل، زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
5: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.

0: نسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
3: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مرة تانية، مكملين معكم في جولتنا والنص الثاني من حلقتنا من بانوراما رايا. طبعا كل حدا فيكم جديد انضم لنا هلا، فمرحبا واهلا وسهلا فيكم. نذكركم مره ثانيه بترددات البث، اذا بتحبوا انكم تسمعونا اذا كنتوا في الجنوب وريحه والاغوار على 96.8، اما اذا كنتوا في الوسط وجنين والخليل على 98.3، اما اذا كنتوا في الشمال على 96.4. يا فرحه لقيتها من هذا الخبر بحكي لكم انه كعكة عيد ميلاد تسببت باخلاء مبنى كامل. تخيلوا تروحوا على عيد ميلاد وكل اللي بدكم اياه قطعه كيك، وفجاه تلاقوا حالكم طالعين من المبنى كله. في بعض الحالات اشياء عاديه جدا ممكن تسبب حاله استنفار اذا اجهزه الامن او انظمه الكشف فسرتها بشكل مختلف عن حقيقتها. ومن القصص الطريفه اللي انتشرت انه كعكه عيد ميلاد كانت مزينه باجزاء او مواد ممكن تشبه اشياء خطره على اجهزه الفحص، فتم التعامل معها بحذر ووصل الموضوع لدرجه انهم خلوهم يخلوا المبنى بشكل كامل. الفكرة هون إنه أجهزة الكشف ما بتعرف إنه اليوم عيد ميلاد، وما بتعرف إنه اللي قدامها كعكة شوكولاتة عليها زينة، هي بس بتلتقط إشارات معينة، وإذا شافت إشي غير معتاد بتعطي إنذار، ووقتها فرق الأمن بتتعامل مع الموضوع بجدية عشان تتأكد إنه ما في أي خطر حقيقي. بس بالنهاية بدل ما تكون المفاجأة لصاحب عيد الميلاد واللي هي كانت الكيكة، المفاجأة كانت لكل المبنى اللي طلعوهم بشكل كامل.

بيت كامل انتقل من مكانه. تخيلوا تصحوا الصباح وتكتشفوا انه البيت اللي ساكنين فيه تحرك من مكانه. الموضوع مش خيال، لانه فعلا في شركات متخصصة بنقل البيوت والمباني كاملة من موقع لموقع تاني بدل ما يتم هدمها وبنائها من اول وجديد. الطريقة هاي بتعتمد على معدات هيدروكية ضخمة بيرفع فيها المبنى من اساساته، وبعدها بنحط على منصات او عجلات مخصصة وبتم سحبه ببطء شديد للمكان الجديد. وطبعا العملية مش بسيطة ولا سهلة أبدا، لازم المهندسين يتأكدوا من وزن المبنى وطريقة النقل والأسلاك والجسور والطريقة اللي رح يمر منها. وفي حالات المبنى بضل نفسه بنفس هيكليته تقريبا خلال الرحلة، يعني الجدران والأرضيات والأبواب بتضل في مكانها، والسبب بناء البيت ممكن يكون الحفاظ على مبنى تاريخي أو إفساح المجال لمشروع جديد بدل ما يتم التخلص من المبنى بشكل كامل. فيعني حرفيا في بيوت ما بتغير عنوانها، بس البيت نفسه هو اللي بيروح على عنوان جديد.

دائما او كلنا بنتساءل انه ليش الثلج لونه ابيض والمي شفافه. عمركم فكرتوا ليش المي اللي بالكاسة بيكون لونها شفاف بس اول ما تتجمد وتصير ثلج بتتحول للون الابيض؟ الغريب انه المي نفسها ما بتغير لونها، اللي بيتغير هو الطريقة اللي الضوء بيتعامل فيها مع الجليد. لما المي تتجمد بتتكون فيها ملايين البلورات الصغيرة، وبين هاي البلورات بتكون في فراغات فيها هواء، ولما الضوء يدخل على الثلج بضل ينعكس ويتشتت بين البلورات والفراغات بدل ما يمر بشكل مباشر زي ما بصير مع المي السائلة. ولأنه اللون الضوء ولأنه ألوان الضوء مختلفة بتتشتت مع بعض، فعنا بالنهاية بتشوف النتيجة اللي بتكون في اللون الأبيض. وعشان هيك كمان الجليد الشفاف والكبير ممكن يبين أزرق، خصوصا لما يكون سميك وما فيه كتير فقاعات هواء. يعني الثلج مش أبيض لأنه المي صارت بيضة، هو أبيض بسبب الطريقة اللي الضوء بتحرك فيها بيكون بين بلوراته.

الشارع موجود على الخريطة بس مش موجود على أرض الواقع. بانوراما راجع. تخيل تفتح الخريطة وتلاقي شارع واضح ومكتوب عليه اسم، تروح تدور عليه وتكتشف انه مش موجود من الاساس. اخطاء الخرائط والعناوين ممكن تصير لاسباب مختلفة، احيانا بيكون الشارع تغير اسمه او تم تغيير مخطط المنطقة، او يكون الاسم قديم وظل موجود في بعض قواعد البيانات. والاغرب انه وجود اسم الشارع على الخريطة ممكن يعمل مشاكل حقيقية للناس، خصوصا اذا كانوا معتمدين عليه لتوصيل طلبات او تحديد عنوان منزل او حتى للوصول لمكان معين. يعني ممكن السائق يوصل للمنطقة ويفتح الخريطة ويقول انه تمام باقي بس 100 متر ويمشي 100 متر وبعدين يكتشف انه واقف بنص ارض فاضية. وعشان هيك الخرائط الرقمية بتحتاج تحديث مستمر لانها مش صورة ثابتة للعالم، المدن بتتغير والشوارع بتتفتح وبتتسكر وبتتغير حتى اسماءها. فيعني احيانا المشكلة مش انك انت ضيعت الطريق، المشكلة انه الطريق نفسه بيكون ضايع.

نروح لكمان خبر جديد. زبون طلب نفس البيتزا لسنين طويلة. بانوراما راجع. في مطاعم في زبون بيطلب نفس الوجبة فيها كل مرة لدرجة أن الموظفين بمجرد ما يشوفوه بيعرفوا شو بدهم. تخيلوا تدخلوا على مطعم والموظف يسألك ويحكي لك قبل ما أنت تطلب، يحكي لك أنت أكيد بدك المعتاد. فبعض الزبائن بيكونوا مخلصين لطلب معين لدرجة أنهم ممكن يطلبوه بشكل متكرر لسنوات طويلة، خصوصا إذا كانت الوجبة مرتبطة بذكرى أو ببساطة لأنها جزء مهم من روتينهم. والطريف أن موظفين هذا المطعم أحيانا بيحفظوا تفاصيل الطلب من نوع العجينة للإضافات وحتى المشروب، وبعد فترة زبون ما بيرجع أو ما بيعود بحاجة أنه يشرح أي إشي، بس بقعد بنفس المكان. وهون بتصير العلاقة غريبة شوي. الزبون داخل وهو متأكد أنه رح يأكل نفس الإشي، والموظف متأكد شو رح يطلب قبل ما يفتح القائمة. يعني في ناس بتغير شكلها وبتغير شغلها وبتغير بيتها وبتغير رقم تليفونها، بس البيتزا مستحيل أنها تتغير.

إن الدنيا يعني شوب وصيف، فأكيد كل مرينا بهذا الموقف إنه الشوكولاتة بتدوب بإيدينا بس ما عرفنا أو ما لقينا تفسير واضح. فليش الشوكولاتة بتدوب في قلب اليد؟ أكيد لاحظتوا إنه إذا مسكتوا قطعة شوكولاتة بإيدكم لفترة بتبلش تلزق وتدوب، بس ليش؟ السبب الرئيسي هو بيكون زبدة الكاكاو، وهي الدهون الموجودة بشكل طبيعي في الشوكولاتة. فزبدة الكاكاو إلها نقطة انصهار قريبة جدا من درجة حرارة جسم الإنسان، فيعني هي بتكون صلبة بدرجة حرارة الغرفة، لكن لما تمسكها بإيدك فحرارة جسمك بتنتقل للشوكولاتة وبتخلي الدهون تبدأ تدوب، وهذا كمان هو السبب اللي بيخلي الشوكولاتة تدوب بسرعة في التم، لأن درجة حرارة الجسم أعلى من درجة الحرارة اللي بتبدأ عندها زبدة الكاكاو بالذوبان. فطبعا نوع الشوكولاتة أكيد بيفرق، لأنه كمية ونوع الدهون والمكونات بتختلف من منتج للتاني، فيعني لما الشوكولاتة تدوب بإيدك فهذا الإشي طبيعي جداً.

0: القمر أحياناً بيكون شكله كبير.
1: بانوراما رايا.
0: أكيد لاحظتوا أنه مرات لما القمر يكون قريب من الأفق بتحسوه ضخم بشكل ملفت، خصوصاً إذا كان وراء مباني أو جبال أو حتى شجر. الغريب أنه جزء كبير من هالإحساس بيكون سببه دماغنا، والظاهرة هاي بتكون معروفة باسم وهم القمر. لما يكون القمر قريب من الأفق دماغنا بيقارنه بالأشياء اللي حواليه زي البيوت والأشجار والجبال، فبتهيأ لنا أو بتهيأ أنه هو أكبر. ولما يطلع القمر فوق بالسماء ما بيكون في حواليه أشياء نقارنه فيها، فغالباً ببين أنه صغير. بس في معلومة تانية مهمة، أنه القمر فعلاً مش دائماً بنفس المسافة عن الأرض، لأنه بدور بمدار مش دائري تماماً، فيعني أحياناً بيكون أقرب لإلنا وأحياناً أبعد. ولما يكون أقرب فبيظهر هو أكبر وألمع شوي من المعتاد. فإذا شفتوا القمر وحسيتوا أنه هو شكله كبير أو غريب، ممكن عيونكم بتكون مكبرته، ممكن كمان يكون القمر فعلاً أقرب من المعتاد.

ونروح لآخر خبر معنا لليوم. رجع من السفر والباب مش في مكانه. بانوراما راجع. تخيلوا ترجعوا من السفر توصلوا على البيت وتنزلوا من السيارة وبعدين توقفوا لحظة وتحكوا انه باب البيت ما كان موجود هون. هذا الموقف ممكن يصير فعلا اثناء اعمال ترميم او تعديل على المنازل، خصوصا لما يتم تغيير مداخل البيوت او اعادة تصميم الواجهة. وفي بعض الحالات صاحب البيت ممكن يرجع بعد فترة غياب ويلاقي تغيرات كبيرة صارت في المبنى، انتقل باب او تغير الباب، منتقل من مكان للتاني. وطبعا أول لحظة بتكون صادمة، خصوصا إذا الشخص ما كان متابع تفاصيل الترميم أول بأول. والأطرف أنه ممكن تلاقي حالك واقف قدام باب بيتك وعارف أنه هذا بيتك بس مش عارف من وين تدخل. بس طبعا تغيير مكان الباب مش شغلة بسيطة، عادة بده تخطيط هندسي وتصريح حسب قوانين المنطقة، خصوصا إذا التعديل على الجدران الخارجية. فيعني إذا رجعت من السفر ولقيت باب بيتك تغير، قبل ما تشك أنك وصلت على البيت الغلط، تأكد أنه إذا أهلك عاملين تجديدات للبيت أو مش عاملين.

وإذن هيك مستمعينا منكون وصلنا معاكم لنهاية وختام حلقتنا لليوم من بانوراما رايا. إن شاء الله أنه منشوفكم بكرة بنفس الموعد، وإن شاء الله أنه كانت هاي الحلقة خفيفة ولطيفة عليكم، وإن شاء الله بيكون يومكم بخير. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: انت باغي يا واحد يكون دمه بارد سكتي مجال تغلطي ما يدويش تلعبي عليه العشرة ما يعودش الهضر يكون راجل لورا لا لا بزف على ترويش.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي صيرفة إسلامية حديثة.
3: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي صيرفة إسلامية مستدامة.
4: شركة البركة للتأمين حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار، بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: خلي ثقتك تبدأ من هون، من خدمة محلية بتستحق، ومن حرفة بتحمل هوية، ومن مشروع وطني عم يكبر يوم بعد يوم. لأنه نجاح لما يكون وطني بنفتخر فيه كلنا.
5: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة راية الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يقول المؤلفان مارتن بيك وتوماس ريختر في كتابهما المعنون النفط والاقتصاد السياسي في الشرق الأوسط والصادر في فبراير شباط من العام 26 ميلادي، بأننا إذا ما تحدثنا عن النفط في الشرق الأوسط فنحن لا نتحدث عن مورد اقتصادي فقط، بل عن قوة أعادت تشكيل علاقة الدولة بالمجتمع وحدود الإصلاح وطرق التعامل الدولي وموارد التجارة وتفاصيلها المرتبطة بكثير من التعقيدات، حتى أن الكاتبان يجنحان إلى القول بأن طرائق تفكير البشر قد تغيرت فيما يخص العلاقة المستقبلية بين الدول. ويأخذنا الكاتبان نحو انهيار أسعار النفط عام 14 و2000 ميلادي، حين وجدت دول الخليج نفسها أمام سؤال صعب: ماذا يحدث عندما تصبح عائدات النفط أقل قدرة على تمويل النمو والإنفاق العام؟ ويتابع الكتاب تجارب السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وعمان، ويرصد محاولات تنويع الاقتصاد وإعادة هيكلة الدعم وتطوير القطاع الخاص وربط الإصلاح الاقتصادي بالأمن والاستقرار السياسي، كما يوسع الصورة إلى دول عربية أخرى مثل مصر والأردن ولبنان، ليكشف أن انخفاض أسعار النفط لا يؤثر فقط في المنتجين بل يمتد أثره إلى المنطقة بأكملها. الجميل في الكتاب أنه لا يقدم النفط كقصة ثروة فقط، وإنما كاختبار لقدرة الدولة على التكيف وجمع الثروة وبناء علاقاتها الاستراتيجية مع الدول وقطع علاقات محتملة مع دول أخرى، ليقول بأن النفط يعد بمثابة اختبار لقدرة الدول على الصمود في وجه تبدل الأسعار، ليصبح السؤال الأكثر إثارة: هل تستطيع دول المنطقة أن تتجاوز اقتصاد الريع، أم أن النفط سيظل اللاعب الصامت الذي يرسم قواعد اللعبة؟ وهنا تكمن قيمة الكتاب للقارئ العربي، فهو لا يكتفي بوصف الأزمة بل يراقب لحظة انتقال تاريخية، حين يصبح السؤال عن النفط سؤالا عن شكل الدولة نفسها وعن مستقبل التنمية في المنطقة والعالم. وهنا يصبح مستقبل النفط تماما كمستقبل الدولة التي تمتلكه. للاستماع لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: لا وقت للبحث،
3: لا وقت للبحث،
2: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
3: raya.bs،
2: الوطن في صفحة واحدة. raya.bs.
4: كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
5: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 73 ألف شهيدا، والإصابات إلى أكثر من 174 ألف جريحا منذ بداية العدوان في 7 من تشرين الأول 2023. نادي الأسير يقول أن عمليات التحقيق الميداني الممنهجة التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية مستمرة وبوتيرة متصاعدة، مشيرا إلى أنها باتت تشكل أحد أبرز أدوات الاحتلال في عمليات المداهمة والاقتحام، وإذ نفذت قوات الاحتلال خلال اليومين الماضيين عمليات تحقيق ميدانية طالت أكثر من 100 مواطن. رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي يرحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 152 دولة قرارا بشأن مشاركة دولة فلسطين في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة. هيئة الصمود التونسية العضو في هيئة أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة تعلن توقيف أكثر من 15 شخصا شاركوا في مسيرة داعمة لأعضاء الهيئة المعتقلين في سجون البلاد. التوتر يتصاعد في مضيق هرمز مع إعلان إيران إسقاط طائرة مسيرة أمريكية وفرض الولايات المتحدة حصارا بالمضيق. وكالة الصحافة الفرنسية تنقل عن وسائل إعلام رسمية إيرانية أن الولايات المتحدة رفضت منح تأشيرات للفريق الإعلامي للرئيس الإيراني مسعود بازشكيان لحضور اجتماعات الأمم المتحدة. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تفيد بأنها تلقت بلاغا عن حادث يتعلق بسفينة كانت تعبر مضيق هرمز. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في باقي المناطق، ويكون الجو يوم غد الثلاثاء غائما جزئيا إلى صافا، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة بحيث تبقى حول معدلها السنوي العام، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
4: وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
6: انا اريد،
7: انت اريد،
6: هو اريد،
8: وهي اريد،
9: احنا اريد.
4: اريد طور عالمك.
10: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
11: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
12: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
13: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
8: استبعد الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جينسون كوانغ أن يشكل الذكاء الاصطناعي خطرا يؤدي لفناء البشرية، وجدد رفضه للتحذيرات المتصاعدة بشأن السيناريوهات الكارثية المحتملة لتطور التكنولوجيا. كوانغ قال إن احتمال أن يشهد العالم نهايته بحلول عام 2030 بسبب الذكاء الاصطناعي يبلغ 0%، وأكد موقفه بأن المخاطر المرتبطة بالتكنولوجيا يمكن إدارتها بصورة آمنة. تدفع القفزة غير المسبوقة في تكاليف شحن النفط بعض نفقات الخام مسافات طويلة إلى حافة فقدان الجدوى الاقتصادية مع نقص حاد في ناقلات النفط العملاقة، ما يهدد بتغيير مسارات الإمدادات العالمية في وقت تواجه فيه الأسواق شحا شديدا. وكالة بلومبيرغ أكدت أن نقل شحنة من هيوستن إلى آسيا يضيف نحو 26 دولارا إلى تكلفة كل برميل الآن، بما يعادل نحو 52 مليون دولار للشحنة الواحدة، وهو ما يمثل قرابة ربع السعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط.
7: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
13: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: لنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا. حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس 6:00 مساء على شبكة راية الإعلامية.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: وجبة الإفطار، لا توجد قاعدة صحية واحدة تفرض على الجميع تناول وجبة الإفطار، لكن إذا اخترت تناولها فاجعلها متوازنة بدلاً من الاعتماد على السكريات وحدها. يمكنك اختيار الشوفان مع اللبن والفواكه أو البيض مع الخضروات وخبز الحبوب الكاملة للحصول على وجبة أكثر تنوعاً.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ. شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء.

0: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.
1: عندما تشتري سلعة أو تحصل على خدمة فأنت لا تدفع ثمنها فقط، بل لك حقوق يجب أن تحترم. من حقك أن تعرف ما تشتري وأن تحصل على سلعة آمنة وسعر واضح ومعلومات دقيقة. وإذا تعرضت للغش أو التضليل فمن حقك أن تعرف كيف تحمي نفسك وتطالب بحقك. حماية المستهلك ليست رفاهية بل حق أساسي وحماية لك ولأسرتك. أعرف حقك واحمي نفسك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غضوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026. خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1805-66-66-6 أو 1805-66-66-6.

0: مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
6: قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة، سيما الشباب، المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
7: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء 4 مساء ويعاد 5 مساء.
8: لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في، متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر رايا تي في دوت بي اس أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.
9: الساعة الآن 5:00 مساء. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
10: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد مواطن مساء اليوم بقصف الاحتلال وسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، لترتفع حصيلة الشهداء منذ بداية الحرب إلى 73,914 شهيدا و 174,952 جريحا منذ بداية العدوان على قطاع غزة. المنطقة المحيطة ببوابة المهلل قرب بلدة نعلين غرب رام الله تشهد مساء اليوم أزمة مرورية خانقة جراء إقامة قوات الاحتلال حاجزا عسكريا في المنطقة. وتقع بوابة المهلل قرب بلدة نعلين غرب رام الله وتشكل نقطة عبور للمواطنين في المنطقة، فيما تؤدي الإجراءات العسكرية المتكررة عليها إلى إعاقة حركة التنقل والتسبب في أزمات مرورية. قوات الاحتلال تشرع اليوم بتركيب بوابات حديدية عند مدخل عدد من القرى والبلدات والمفترقات في محافظة جنين. وفي ذات السياق أفاد الارتباط العسكري الفلسطيني بأن جيش الاحتلال سيغلق جميع الحواجز العسكرية المحيطة في مدينة نابلس في تمام الساعة 6 من مساء اليوم، وذلك بالتزامن مع تحركات ومسيرات للمستوطنين. لجنة الانتخابات المركزية تقول اليوم إن نحو 3 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة وقطاع غزة يحق لهم الاقتراع في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 28 من تشرين الثاني المقبل. إصابة 2 من أفراد طاقم ناقلة بجروح طفيفة بعدما أصاب مقذوف مجهول السفينة أثناء عبورها مضيق هرمز اليوم، وفق ما أفادت به وكالة بحرية بريطانية. وكالة الأنباء اللبنانية تفيد بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على النبطية الفوق، مشيرة إلى أن الصاروخ لم ينفجر. شبكة CNBC تنقل عن وزير الخزانة الأمريكي قوله بشأن إيران إنه لا يستطيع تحديد المدة التي سيستمر فيها الصراع. المنظمة الدولية للهجرة تقول إن نحو 130,000 شخص نزحوا في اليمن في غضون أسابيع من تصاعد انعدام الأمن. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في باقي المناطق، ويكون الجو يوم غدا الثلاثاء غائما جزئيا إلى صافا ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة بحيث تبقى حول معدلها السنوي، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على راية.بي.أس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
9: دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
11: انا اريد،
12: انت اريد،
11: هو اريد،
13: وهي اريد،
14: احنا اريد،
11: اريد
15: طور عالمك.
16: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
17: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
18: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
19: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
12: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: لجنادي إنا كنا.
1: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيت جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-00.

0: حب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل يوم جديد.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله مشاهدينا متابعينا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج رايا رياضة. الأخبار والأحداث الرياضية المحلية والعربية وكذلك العالمية في هذه الحلقة، معكم في الإعداد والتقديم مجد القاسم، أهلا بكم. البداية كما العادة دائما مع حصيلة الأسبوع في دقيقة، حيث شاركت بعثتنا الرياضية الفلسطينية في حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية 20 التي تقام في اليابان بحضور وفود الدول والبعثات الرياضية المشاركة في الحدث القاري. وقع الاتحاد الفلسطيني للمواي تاي اتفاقية تعاون مشترك مع نظيره الأردني بهدف تعزيز أواصر التعاون والشراكة بين الجانبين وتبادل الخبرات الفنية والإدارية. وفي الدوري الإنجليزي الممتاز، مانشستر سيتي يحلق في الصدارة بالعلامة الكاملة. أما في إسبانيا فبرشلونة يعبر إشبيليا بانتصار ثمين، وريال مدريد يسقط في فخ الدربي. البداية كما العادة دائما مع الرياضة المحلية، حيث شاركت بعثتنا الرياضية الفلسطينية في حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية التي تستضيفها اليابان بحضور وفود الدول والبعثات الرياضية المشاركة. طبعا أفراد بعثتنا الفلسطينية دخلوا إلى أرض الملعب ضمن طابور العرض الخاص بالوفود المشاركة رافعين العلم الفلسطيني في مشهد حمل حضورا وطنيا لافتا خلال مراسم افتتاح الدورة وسط تحية الجماهير والوفود الحاضرة. بكل تأكيد دائما ما تحظى البعثات الرياضية الفلسطينية بهذا الدعم والإسناد من كل الوفود المشاركة. في الرياضة المحلية أيضا، الاتحاد الفلسطيني للمواي تاي وقع اتفاقية تعاون مشترك مع نظيره الأردني بهدف تعزيز أواصر التعاون والشراكة بين الجانبين وتبادل الخبرات الفنية وكذلك الإدارية. جرى توقيع الاتفاقية طبعا خلال زيارة رئيس الاتحاد الفلسطيني للمواي تاي شاكر الشرف إلى مقر الاتحاد الأردني، وبالتالي هذه الاتفاقية تتضمن تعزيز التعاون بين الاتحادين في عدد من المجالات، من أبرزها إتاحة المجال أمام الأندية الفلسطينية للمشاركة في بطولات المواي تاي التي تقام في الأردن، وكذلك الاستفادة الكبيرة التي سيحققها الحكام الفلسطينيون في إدارة وتحكيم البطولات الأردنية، بما يسهم طبعا في تطوير قدراتهم وخبراتهم ورفع المستوى الفني. الآن أرحب برئيس الاتحاد الفلسطيني للمواي تاي الأستاذ شاكر شروف. أستاذ شاكر مساء الخير وأهلا بك معنا في رايا رياضة.
1: أهلا أخي مجدي، أهلا وسهلا فيكم ومستمعين رايا اف ام،
0: حياك الله. إذن يعني بداية نتحدث عن هذه الاتفاقية مع الاتحاد الأردني للمواي تاي، حدثنا عن أبرز ما في هذه الاتفاقية.
1: في هذه الاتفاقية احنا وقعناها مستجدات هذه الاتفاقية، احنا كنا كل سنة نخوض معسكرات مشتركة احنا وياهم، ولكن الجديد في هذه الاتفاقية انه سيشارك لاعبين الأندية، يعني راح يكون في مشاركة للأندية الفلسطينية التابعة لاتحاد المواي تاي ببطولة الأردن المفتوحة للمواي تاي. يعني احنا كل نادي صار بيقدر يشارك بلاعبينه باسم النادي تبعه في بطولة المملكة المفتوحة للمواي تاي، بالإضافة وهذا كان أهم بند عندنا، مشاركة الحكم الفلسطيني من أجل كمان يزداد خبرة. أنت عارف أنه احنا عندنا مشكلة في موضوع التحكيم، انه احنا ما بنقدرش نشارك باكثر من حكمين او ثلاثه في البطولات الخارجيه. الان هذه الاتفاقيه اتاحت للحكم الفلسطيني انه يقدر يشارك في جميع البطولات اللي بتقيمها المملكه في الاردن، يقدر يشارك فيها، يعني يقدر يشارك حتى بالعدد اللي احنا بدنا اياه، يعني في عندنا 10 15 حكم بيقدروا يشاركوا مستضافين على حساب الاتحاد الأردني ويخوضوا منافسات ويكونوا موجودين في منافسات البطولات.
0: بكل تأكيد مكاسب كبيرة، والحكام أحد أركان تطوير أي منظومة رياضية، بالتالي مكسب كبير بالنسبة لهؤلاء الحكام. هل لديكم الرؤية لتطوير أيضا الكوادر الاتحاد خلال المرحلة المقبلة؟
1: أكيد إحنا بشكل عام بنسعى جاهدين ضمن هذه الظروف الموجودة إنه إحنا نطور شو بنقدر نقدر. هي كانت أهم إشي إحنا بندور عليه، اللي إحنا موضوع الاحتكاك كان للاعب أو للمدرب أو للحكم. إحنا اليوم المدرب لما بيطلع بطولة خارجية هذا بيزداد خبرة، بشوف بقف أخطاء لاعبينه. إحنا ببطولاتنا خلينا نحكي بصراحة الداخلية، يمكن أنت اليوم تلعب مع هذا اللاعب في أول السنة في البطولة ونفس اللاعب تلعب معه في آخر السنة، فما تزداد خبرة لأن نفس اللاعب المكسب، حتى أنت كمدرب ما تعرف شو بدك تعطيه شيء جديد لأنه تقريبا نفس الستايل اللي بيلعبه هو أول لاعب. فأنت اليوم اللاعب لما بيلعب مع لاعب أردني وعندهم قاعدة كبيرة طبعا وعندهم أندية كبيرة وعندهم نتائج آخرها ذهبيتين بطولة العالم للنخبة اللي صارت في كوسوفو، وعندهم ذهبيتين كمان بطولة العرب، عندهم نتائج كثير طيبة. إذا ما كانوا يعني زينا يمكن يكون أفضل منا مستواهم على مستوى التصنيف الاتحاد الدولي. فإحنا لا، هذا التطوير في الحكم والمدرب، حتى الحكم لما بيطلع وبشارك في لقاءات ما بعرف مين اللاعب، ما بعرف مين المدرب، ما بعرف مين النادي، هذا بعطيه الثقة إنه يعني يكون واضح في يعني يكتسب خبرة زيادة، يكتسب كمان حتى كمان على مستوى المعرفة، على مستوى يعني يمكن أي إشي يستفيد منه من خلال مشاركته في بطولات المملكة.
0: بكل تأكيد يعني شيء جميل مثل هذه الاتفاقيات ستنعكس بلا شك على رياضيي ولاعبي المواي تاي والأسرة المواي تاي عموما، بما أنه نتحدث عن حكام أيضا. أستاذ شاكر، ماذا عن أبرز الاستحقاقات المحلية لهذا العام المتبقية على الأجندة؟
1: المحلية إحنا عندنا إن شاء الله بطولتين، البطولة الأسبوع القادم نهاية هذا الأسبوع حتى اللي هي بطولة المدارس السادسة اللي إحنا بنعملها بالتعاون مع الاتحاد المدرسي وملتزمين فيها سنويا. هذه البطولة إن شاء الله حتكون على صالة ماجد أسعد في البيرة خلال ثلاثة أيام، خميس جمعة سبت 24 25 و26، هذه الأيام اللي حتكون فيها البطولة. لحد الآن اللي مسجلين عندنا حوالي 326 لاعب هم الموجودين حيشاركوا. البطولة حتكون على نظام بساط مش حلبة لأنه العدد كبير وبدنا نحاول ضمن هالظروف ننهي الأمور يعني زي ما بقولوها سريعا، لأنه هي تنطبق عليها النظام التنشيطي. التنشيطي ما فيه تصفيات، يعني اللاعب بيلعب لقاء واحد. في عنا كمان بالخطة تبعتنا في استضافة كمان لنادي الفايتنج زوم، مستضيف راعيين بطولة حتكون يوم واحد راعيها كوفي لاب. هذه اللقاءات حتكون مميزة كثير، أفضل 20 لاعب على مستوى فلسطين حيتنافسوا كل واحد على فائز خسران طبعا. وفي عنا كمان بطولة آخر السنة اللي هي احنا بنعملها دائما اللي هي بتكون بطولة كأس فلسطين على اساس تكون هي نهاية الموسم. هذا بالنسبة للأمور اللي هي البطولات المحلية. عنا خارجيا حنكون في بطولة أقرناها بعد توقيع البروتوكول في الأردن يعني في منتصف شهر 10 أكتوبر. وفي عنا كمان بطولة العالم للصغار، هذه اللي حتكون إن شاء الله في اليونان من 6-11 لغاية 16-11. وعندنا آخر استحقاق نهاية السنة اللي هي إحنا إن شاء الله مشاركين في بطولة الصالات المغلقة بالرياض، حيكون إن شاء الله الموتاي جاهز وإحنا اللاعبين المشاركين في هذه البطولة من 3 أسابيع بعثناهم على تايلاند تجهيز لهذه البطولة، هي بطولة للرجال هذا.
0: وبكل تأكيد يعني أجندة يمكن القول على أنها مزدحمة سواء الصعيد
1: مزدحمة دائما في الاتحاد الحمد لله. وحتى كمان في على مستوى العسكري في عنا كمان بطولة في شهر 11 برضو مشاركين فيها اللي هي البطولة العسكرية، وسبق شاركنا فيها وحققنا ذهبي وفضيتين وبرونزي. يعني إن شاء الله السنة للموتاي عسكري في صلاة مغلقة، في بطولة عالم صغار، في بطولة في الأردن، في كمان بطولتين محليات عنا. بالإضافة إحنا بداية كل سنة بنعمل معسكر بنرد الروح فيه للاعبين، بكون خارجي في العقبة، هذا من ضمن كمان الاتفاقية اللي إحنا كنا موقعينها سابقا إنه يكون في معسكر سنوي بداية السنة من أجل تحفيز اللاعبين، من أجل الاستعداد للموسم الجديد، من أجل يعني حتى مرات إحنا في المعسكرات بنشوف لاعبين ما بنكون شايفينها من خلال البطولات، لأنه مرات أنت بتكون جاي على البطولة تلعب هذا اللقاء، يمكن حظك يكون مع لاعب قوي ما نشوفك مليح. المعسكرات بتكون شوي بتبين لاعبين أنه بلعب في أكثر من يوم، فمرات بكونش في البطولات هذا اليوم يوم وبكونش يعني جاهز، بكون يعني في عنده شوية رهبة وعنده خوف. معسكرات مرات تعطي دور للاعب ببرزوا أكثر من البطولات.
0: نعم، ولفت انتباه أنه البطولة القادمة بتتحدث عن بطولة محلية مشاركة 300 و350 رياضي مشارك، هذا عدد كبير على صعيد الانتشار، يعني هذا يدلل على أنه اللعبة يعني منتشرة في فلسطين عندما يشارك في بطولة محلية كل هذا العدد.
1: احنا بنحكي عن بطولة مدارس يعني من عمر 7 سنين لعمر 18 فقط، حتى 18 ما بشارك التوجيه، 17 ما بنحكي بشكل عام كل الموجودين. احنا سجل الاتحاد في اكثر من 500 لاعب من كل الفئات العمرية، ولازم ننوه انه هذه البطولة المدارس احنا بنعملها بس لمحافظتين القدس ورام الله، يعني المديريات القدس ورام الله، يعني الخليل حتى تبعون اهلنا في جنين ما استقطبنا حدا منهم بسبب الأوضاع. وإحنا قلنا لهم في بطولة اللي حكيت لك عنها قبل شوية آخر شهر 12 حيكونوا موجودين، ولكن بطولة المدارس يعني للصعوبة، ويعني بيكون في مشكلة عندنا حتى موضوع المراسلات إنه يجوا تبعون جنين والخليل، فيها مسؤولية شوي في هذه الفترة، فإحنا دائما بنكون حريصين إنه سلامة اللاعب أبدا من كل شيء.
0: ولفت انتباه أيضا أستاذ شاكر بأنه يعني تحدث على أنه أحد البطولات أو إحدى البطولات ستكون تحت رعاية كوفي لاب، يعني ربما لأول مرة أشاهد مقهى أو يعني شركة بهذا الإطار تدعم البطولات، وهذا واجب على القطاع الخاص أن يرعى مثل هذه البطولات، يرعى رياضيين في الألعاب الفردية، لأنه بصراحة الألعاب الفردية ليست مكلفة وإنجازاتها كبيرة حتى على مستوى المشاركات الخارجية.
1: نعم،
0: هذه أيضا دعوة للقطاع الخاص لأن يضخ أيضا مزيد من المال تحديدا في هذه الألعاب.
1: أكيد أكيد، وأنا يعني بتمنى أنه كله يخطو على خطى أخواننا في إدارة كوفي لاب، وكوفي لاب كمان رعاة اللاعب اللي هو كمان أمير العمل اللي حقق لنا برونزية التضامن الإسلامي وذهبية بطولة العالم العسكرية وبطولة العالم، رعته للمعسكر اللي هو أصلا موجود فيه في تايلاند. البطولة اللي حتى كمان بدها ترعاها هذه اللي حكينا عنها، هذه البطولة هذه لنخبة اللاعبين، يعني بس اللاعبين المميزين على لقاء حيكون يوم واحد، حيكون على حلبة، حيكون إن شاء الله أنا بدعوكم من هسه وبدعو الجميع أن يكون يحضرها، لأنه حتكون في منافسة عالية في هذه اللقاءات، وحيكون في بنات وحيكون في شباب يعني من جميع الفئات العمرية والأجناس.
0: شو تاريخها؟
1: حيكون 12 إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. الأستاذ شاكر الشروف رئيس الاتحاد الفلسطيني للمواي تاي، أشكرك جزيل الشكر.
1: أشكرك أخي، أشكرك
0: أمي. إلى الرياضة العالمية، مانشستر سيتي يعتلي صدارة الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة. إسبانيا برشلونة يعبر إشبيليا بانتصار ثمين، وريال مدريد يسقط في فخ الدربي. إذن نبدأ بالحديث من الدوري الإسباني الممتاز هنالك، حيث شهدت هذه الجولة تحديدا الجولة 7 فوز برشلونة على إشبيليا بثلاثة أهداف لهدف، وكذلك خسارة ريال مدريد في الدربي في ملعب الواندا متروبوليتانو بهدف الاثنين في مباراة شهدت حالة طرد لهويسون مدافع ريال مدريد. هذه المباراة التي أثارت الكثير من الحبر والجدل حول الأداء التحكيمي لحكم المباراة، وبكل تأكيد حالة الطرد وبعض الحالات التي كانت تستدعي تدخل الفار أو حتى تدخل حكم الساحة، وبالتالي الكثير من الجدل الذي أدير أو حيط بهذه المباراة. بالنسبة لريال مدريد طبعا تلقى الهزيمة الثانية هذا الموسم في الدوري مقابل 5 انتصارات، وتحت قيادة مورينيو ريال مدريد حقق الفوز في 6 مباريات من أصل 8 مباريات في مختلف المسابقات، وهو رقم بكل تأكيد لا يرضي أبدا جماهير ريال مدريد المتطلبة والمتعطشة للعودة مرة أخرى بعد موسمين صفريين العودة إلى منصات التتويج. طبعا بهذا الدربي وصل عدد المواجهات التاريخية بين الفريقين إلى 244 مباراة. حقق ريال مدريد الفوز في 125 مباراة مقابل 61 انتصارا لأتلتيكو مدريد، وانتهت 58 مباراة بالتعادل. طبعا اللافت هو أن ملعب الواندا متروبوليتانو هو ملعب أتلتيكو مدريد واصل تشكيل العقدة بالنسبة لريال مدريد، لأنه ريال مدريد لم يحقق الفوز سوى مرة واحدة في آخر 10 زيارات إلى معقل أتلتيكو مدريد. طبعا التفوق في هذه المباراة بعيدا عن الجدل وبعيدا عن التحكيم الذي بكل تأكيد يؤثر، وبكل تأكيد الحالات التحكيمية تؤثر، لكن ريال مدريد بصراحة حتى جماهير ريال مدريد انتقدت أداء الفريق وتوهانه في هذه المباراة وعدم قدرته على مجاراة أتلتيكو مدريد، لأن الأرقام تؤكد ذلك، تؤكد تفوق الواضح لأتلتيكو مدريد في هذه المباراة على مستوى المحاولات الهجومية، لأنه أتلتيكو مدريد سدد 15 مرة مقابل 8 تسديدات لريال مدريد، أي تقريبا ضعف ما سدده ريال مدريد، واستحوذ أصحاب الأرض أتلتيكو مدريد على الكرة بنسبة 62% مقابل 38 للضيوف لريال مدريد، وبالتالي هذه الأرقام تؤشر على أن ريال مدريد عانى كثيرا في هذه المباراة أمام أتلتيكو مدريد. هذا بالنسبة لريال مدريد. أما بالنسبة لبرشلونة فالفوز الكبير ومواصلة الصدارة بالعلامة الكاملة، أرقام لافتة، تألق رافينيا الذي بكل تأكيد يعني قدم مباراة متكاملة. رافينيا حتى الآن في 7 مباريات سجل 12 هدفا و3 تمريرات حاسمة، يعني نتحدث عن 15 مساهمة خلال أول 7 جولات في الدوري الإسباني هذا الموسم، بعد طبعا تسجيل الهاتريك في مرمى إشبيليا. بالمناسبة طبعا رافينيا تجاوز حصيلة ليونيل ميسي التاريخية في أول 7 جولات من الدوري الإسباني في القرن 21، ولم يتفوق عليه في هذه الانطلاقة سوى كريستيانو رونالدو 13 هدفا عندما كان في صفوف ريال مدريد في موسم 2014-2015. الآن ينضم إلينا المحلل الرياضي المصري محمد شحاتة. زميلنا العزيز محمد، أسعد الله أوقاتك وأهلا بك معنا في برنامج رأي رياضة.
2: أهلا بك مجدي، تحية لك طبعا والتحية لكل أهلنا في فلسطين الشقيقة، وتحية لكل مستمعي شبكة رؤيا.
0: حياك الله. إذن يعني نبدأ بالحديث عن ريال مدريد، مباراة الديربي، هذه المباراة المثيرة بكل تفاصيلها المجنونة. أتلتيكو مدريد واصل عقدته بالنسبة لريال مدريد، لأن هذا الملعب الواندا متروبوليتانو يشكل عقدة بالنسبة لريال مدريد، وهي الهزيمة الثانية بالمناسبة هذا الموسم بالنسبة لريال مدريد مقابل 5 انتصارات. هذا الملعب شكل عقدة، لكن هل ترى بأنه ريال مدريد هو من نزل إلى مستوى أتلتيكو مدريد على صعيد الالتحامات، وفعل ما أراده أتلتيكو مدريد في هذه المباراة بأنه فرض أو نزل إلى أسلوب أتلتيكو مدريد ولم يفرض أسلوبه؟
2: بالتأكيد، يعني أعتقد أنه المسألة ليست فقط عقدة ملعب متروبوليتانو، ولكن المشكلة الكبرى بالنسبة لريال مدريد هذا الموسم أن الفريق لا يظهر بشراسة أو النزعة الهجومية لخارج ملعبه، يعني وده خارج سانتو برنابيو، يعني الفريق دائما بيعاني بشكل كبير جدا خارج الملعب، يعني ده شيء يعني أنه بيعاني بشكل كبير جدا في المباريات الخارجية على عكس المباريات داخل الملعب، يعني على داخل ملعبه، وبالتالي أعتقد أن الفريق بيواجه مشاكل أيضا هذا الموسم، يعني ولكن هو في عملية طور عملية الإعداد مورينيو، يعني في مرحلة بناء فريق، يعني بالنسبة ولكن حتى الآن يعني الفريق بشكل كبير جدا هناك تحسن نوعا ما، ولكن ليست هناك خطورة كبيرة جدا بالنسبة للفريق هذا الموسم، يعني خطورة على وضعية الفريق. يعني
0: هل ترى بأن مورينيو يحتاج لمزيد من الوقت من أجل مزيد من الإصلاحات؟ لأن البعض يقول بأن مورينيو أصلح على الأقل غرفة الملابس، حتى الآن لم نعد نشاهد ما كان يحدث سابقا في غرفة ملابس ريال مدريد، وفي أرض الملعب البعض يقول بأنه يحتاج إلى مزيد من الوقت.
2: طبيعة أي مدرب في العالم، يعني مسألة الوقت، هو في حاجة إلى مزيد من الوقت، إعطاءه مزيد من الوقت من أجل إعادة فريق أعتقد أنه عانى بشكل كبير جدا من الموسم الماضي، خصوصا مسألة السيطرة على غرف خلع الملابس بشكل كبير. أعتقد أنه استطاع النجاح في هذه في القضاء على المشاكل داخل والسيطرة بشكل كبير جدا على غرف خلع الملابس. أعتقد أنه أيضا حتى شفنا الفريق أصبح بيمتلك هوية وتكتيكية، يعني هذا الموسم، يعني بيعتمد بشكل كبير على الضغط، أسلوب الضغط في مناطق متقدمة، في المناطق المتقدمة بالنسبة للمنافسين، مستفيد من مرونة لاعبي خط الوسط، عنده أيضا ثنائيات بشكل جدا بالنسبة للأطراف الهجومية، يعني كوكوريلا في دامفرس في الجهة اليمنى، كوكوريلا في الجهة اليسرى، وده بيمنح الفريق عمق دفاعي وقدرة على التحول السريع إلى الهجوم. أعتقد أن الفريق أيضا بيواجه تحدي كبير جدا، يعني في مسألة استقبال الأهداف أو بعد التقدم في النتيجة مباشرة، عنده مشاكل بالنسبة لأزمة العمق والصلابة، وهو في البحث عن تركيبة دفاعية ثابتة، يعني تجمع ما بين الخبرة والسرعة، يعني مثل كانوتي ودي هونس ورودريجو لحماية مرمى كورتوا، يعني بشكل كبير جدا. يعني
0: بالنسبة لبعض الأسماء الجديدة ومنها تحدثت عن كوكوريا، هذا اللاعب يتعرض لانتقادات كثيرة، حتى الآن جماهير ريال مدريد غير راضي عن الأداء الذي يقدمه، كان أحد أسوأ اللاعبين في مباراة الأمس.
2: بالتأكيد، يعني فكرة الحد، احنا الآن نتحدث أننا أمام الجولات الأولى بالنسبة للدوري، فكرة الحكم مسبقا على لاعب أعتقد صعبة جدا، يعني هو في حاجة إلى وقت، أسلوب لعب جديد، تجربة جديدة بالنسبة للاعب، فريق دائما مطالب بالفوز في كل المباريات، وبالتالي أعتقد أن الفريق في حاجة إلى مزيد من الوقت. أعتقد برضو أن الفريق أيضا عنده مشاكل ليست فقط بالنسبة لكوريلا، الفريق بيعاني من نقص عددي وإصابات متكررة خصوصا في خط الوسط، يعني غياب كامافينجا أردا جولير لفترات، مما يمثل عبء كبير يعني على بالنسبة لفالفيردي وبالنسبة أيضا لبلينغهام. أيضا الفريق أعتقد أنه بيعتمد على السرعات بشكل كبير جدا في الثلث الهجومي بالنسبة لكيليان مبابي وأيضا جونيور، ده ممكن برضو بيأثر على ظهور اللاعب بالشكل الأفضل، يعني خصوصا في النواحي الهجومية.
0: نعم، بلا شك الفريق يحتاج لمزيد من الوقت مع أفكار مورينيو الجديدة، ربما سنشاهد تغييرات مع قادم الجولات، وفترة التوقف الدولي ربما ستمنح الفريق بعض الشيء من معالجة الأخطاء التي يقع فيها الفريق. قبل خسارة ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد يوم أمس في المتروبوليتانو بهدف لـ2، سبقها فوز لإشبيليا لبرشلونة على إشبيليا بـ3-1. برشلونة لم يقدم الأداء المنتظر، لكنه يعرف حتى عندما يكون سيء، خاصة في شوط المباراة الأول كان برشلونة سيء جدا في هذه المباراة، لكن حتى برشلونة وهو سيء يفوز، وهذا مؤشر على أن الفريق، يعني هذا ما يمنح الفريق أفضلية على صعيد التنافس على بطولة الدوري.
2: أعتقد أن بالنسبة لفريق برشلونة بيعتمد بشكل كبير جدا على منظومة برشلونة هذا الموسم تحت قيادة، بتعتمد على الأسلوب الهجومي الكاسع، يعني وأيضا اللعب العمودي والضغط العالي، يعني بيخلق، أعتقد أن الفريق بيقدم نفسه بشكل كبير جدا خصوصا في النواحي الهجومية. أعتقد أن الفريق وتنوع الأدوار وفكرة أيضا تخلي فكرة المدير الفني هانز فليك عن فكرة الاستحواذ السلبي والتحضير البطيء، أصبح الفريق بيركز بشكل كبير جدا على التمرير العمودي واختراق الخطوط بمجرد افتكاك الكرة، ده شيء أيضا ده شيء جديد جدا بالنسبة للفريق، توزيع الأدوار اللامركزية، يعني أعتقد ده شيء جديد جدا. فليك ايضا بيمنح لاعبي الوسط مثل بيدري وفيرمين لوبيز الحريه الكامله للتقدم الى العمق، يعني للعمق يعني، بينما يتكفل لامين يامال وانطوني جوردون بفتح الملعب وصناعه الفارق. رافينيا يعني اعتقد انه تم توظيفه في ادوار هجوميه يعني كمهاجم صريح او مهاجم وهمي لفترات، اعتقد ده شفناه مقدم مستوى كبير جدا خلال 7 مباريات احرز 12 هدف. اعتقد برضو المنظومه الدفاعيه يعني والمخاطر فيها مخاطره ايضا، الدفاع المتقدم اللي بيعتمد عليه هانز فليك ومصيده التسلل يعتمد على خط دفاع متقدم جدا يقوده كوبارسي وكوندي، يهدف هذا النظام الى تضييق ايضا المساحات وسط الملعب واستعاده الكره بشكل كبير جدا يعني لانه يمثل خطوره يعني. ولكن الضغط العكسي ايضا العقليه اللي غرسها فليك بالنسبه للاعبين هي عمليه الضغط وعدم التراجع، الضغط العكسي الخانق وعدم التراجع حتى عند التقدم بفارق اهداف مريح، وده اللي بيوضح مدى فوز سبب فوز الفريق باهداف بارقام كبيره بخمسه وغيره من الارقام خلال هذا الموسم، ووضوح ان الفريق بيمتلك خساره هجوميه هذا الموسم.
0: نعم، جماهير ريال مدريد تتحسر كثيرا عندما ترى ما يقدم رودري من أدوار في وسط الملعب، البعض كان يشكك في إمكانية انسجامهم كما حدث في المنتخب الإسباني، ومدرب المنتخب الإسباني دي لافوينتي قام بإراحة والتضحية ببيدري مقابل الإبقاء على رودري الذي كان أفضل لاعب في بطولة كأس العالم، لكن ما شاهدناه وأن فليك عرف كيف يوظف اللاعبين هؤلاء اللاعبين خير توظيف، وشاهدنا أفضل أداء من اللاعبين في المباريات حتى الآن في الموسم.
2: بالتأكيد يعني ده بيرجع أيضا لعملية طريقة لعب المدرب، المنظومة ده هي اللي بتمنح اللاعبين القدرة على الإبداع يعني. أما مسألة الندم ممكن أن يذهب اللاعبين إلى ريال مدريد ولا يحققوا نفس المردود يعني، المسألة ليست مرتبطة بفريق ولكن مرتبطة بمدرب وقدرته على خلق مزيد من الإبداع لدى اللاعبين أو الانصهار داخل المنظومة. أعتقد أنه برضو بالنسبة لبرشلونة أنه بيمتلك شيء مهم جدا، أنه لا أحد فوق المنظومة، الجميع يعمل تحت خدمة المنظومة يعني، ليس هناك مجال للنجم الأوحد، ليس هناك مجال لشيء، الجميع في خدمة منظومة برشلونة، وده اللي واضح جليا يعني في هذا الموسم يعني بالنسبة للفريق يعني.
0: وهو موسم طويل وشاق بلا شك على كل الفرق من بينها أكيد برشلونة وريال مدريد. بعيدا عن هذا الثنائي الإسباني زميلنا العزيز محمد، نتحول للحديث هناك من تركيا. النجم المصري محمد صلاح فرض نفسه نجما فوق العادة في مباراة جالاتاسراي بعد فوز فريقه طرابزونسبور على حامل لقب الدوري التركي جالاتاسراي بأربعة أهداف دون رد في قمة الجولة السادسة. صلاح سجل هاتريك وصنع هدف وكان نجم المباراة بكل تأكيد. هنا أريد أن أقف عند نقطة شاهدتها كثيرا قبل انتقال محمد صلاح وعند تأكيد انتقاله لطرابزونسبور، بأنه ماذا يفعل هذا اللاعب عندما لماذا إذا كان سينتقل للدوري التركي فلماذا لا ينتقل إلى جالاتاسراي، لماذا لا ينتقل إلى بشكتاش أو فنربخشة كفرق كبيرة تنافس على لقب الدوري التركي بقوة، ولكن محمد صلاح أمام حامل اللقب والمتصدر يسجل هاتريك ويصنع هدف، كيف وجدت هذا الأداء وكيف يعني يمكن الرد على المشككين ممن شككوا في انتقال محمد صلاح إلى طرابزون؟
2: هو الفكرة ليست فقط في انتقاله إلى أحد فرق الفرق الكبرى في الدوري التركي، ولكن كان هناك حديث لماذا انتقل إلى الدوري التركي. أعتقد أنه صلاح قدم نفسه بشكل كبير جدا يعني، لو بصيت على الأرقام تجد أن صلاح حتى الآن هو هداف الدوري التركي، أكثر من صنع في الدوري التركي، أكثر من ساهم في الدوري التركي بالنسبة للأهداف، أكثر من صنع فرص في الدوري التركي، ما أقدم مباراته الأخيرة أكبر، ده دائما بيظهر في المواعيد الكبرى يعني، شفناه بالأمس. أعتقد أنه مع مزيد من الوقت بدأ يتضح قيمة هذا اللاعب وقدرته على صناعة الفارق يعني، وده اللي وضح في المباراة الأخيرة أمام جالاتاسراي، شفنا الفريق اللاعب ظهر بشكل أكثر من رائع، وده يوضح مدى قيمة هذا اللاعب وقدرته على خالق الفارق. أعتقد أنه مع مرور الوقت هيكون علامة بارزة وهيكون سبب في نقل هذا الفريق إلى مصاف الفرق الأولى في الدوري التركي. وأعتقد أنه التجربة هتكون ناجحة بالنسبة لصلاح وأيضا بالنسبة للدوري التركي وأيضا بالنسبة لترابزون.
0: وشاهدنا محمد صلاح يعني كل شيء تقريبا يقدمه، سرعات، مهارات فردية، يسجل من كل الأماكن، بالتالي يعني وكأننا شاهدنا شيء من محمد صلاح ليفربول.
2: وحتى أسلوب لعب فريق ترابزون بيخدم بشكل كبير جدا صلاح، يعني شفناه حتى دائما ترابزون أمام الفرق الكبيرة، أمام الفرق اللي بتهاجم بيلعب بشكل جيد لأنه بيعتمد بشكل جيد على المرتدات، وده صلاح بيستغل قدرة صلاح

0: أعتقد لا، يعني اختيار أعتقد كانت وجهة نظر مختلفة، ولكن حتى الآن أثبتت صحة وجهة نظر صلاح في الانتقال إلى هذا الفريق.
1: بكل تأكيد ننتظر الكثير حتى الآن من محمد صلاح الذي لا يزال يمتلك المزيد ليقدمه في عالم كرة القدم. زميلنا العزيز المحلل الرياضي المصري محمد شحاتة، أشكرك جزيل الشكر.
0: شكرا لك نمير العزيز، تحية لك طبعا والتحية لكل أهلنا في فلسطين بشكل.
1: حياك الله. بهذا مستمعينا مشاهدينا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج راية رياضة، الملتقى بمشيئة الله الاثنين المقبل 5 مساء. إلى ذلك الحين هذه تحياتي محبتي مجد القاسم في الإعداد والتقديم على المحبة، دائما نلتقي في أمان الله.

0: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية FM. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحير.

0: لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر رايا تي في دوت بي اس أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.
1: الساعة الآن 6:00 مساء. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
2: موجز الأخبار من شبكة رايا الإعلامية، تقرأه رشا حسوني، أهلا بكم. قصف مدفعي للاحتلال يستهدف شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة. قوات الاحتلال تقتحم منطقة دوار السلام في طول كرم باتجاه سوق المدينة، وسماع دوي إطلاق نار في المكان. تواصل قوات الاحتلال عملياتها العسكرية في بلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة لليوم الثاني على التوالي، وسط حملة اقتحامات واعتقالات واسعة طالت عشرات الشبان. وفي الأخبار الميدانية أيضا، قوات الاحتلال تنصب بوابات حديدية على مدخل بلدة عرانة شرق جنين، وتنصب حاجزا قرب بلدة نعلين غرب رام الله، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة. الارتباط العسكري الفلسطيني يقول أن جيش الاحتلال سيغلق جميع الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة نابلس مساء اليوم، وذلك بالتزامن مع تحركات ومسيرات للمستوطنين. وزارة الزراعة تعلن مواعيد قطف الزيتون وتشغيل المعاصر للموسم الجاري 2026. وفي الخبر الأخير، مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف أطراف بلدتي زوطر الشرقي ومفدون جنوب لبنان. بذا ينتهي الموجز. المزيد من التفاصيل على raya.ps وعبر مجموعاتنا على واتساب وتليجرام. إلى اللقاء.
1: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام. انا اريد،
3: انت اريد،
4: هو اريد،
5: وهي اريد،
6: احنا اريد.
1: اريد طور عالمك.
7: اول خطوه بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز ايفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم الا تحملوا التطبيق، وكل حركه راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزه. وما تنسوا تحملوا التطبيق من اب ستور او جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك اسهل.
0: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
1: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس 6:00 مساء على شبكة راية الإعلامية.

0: أهلا بكم متابعينا الكرام، متابعاتنا الكريمات عبر أثير الراية. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج حصاد الراية، ويأتيكم عبر شبكة راية الإعلامية من الأحد حتى الخميس. هذا مساء الاثنين 21 من شهر أيلول للعام 2026. تتابعون الآن على راية أف أم على موجتنا العاملة على تردد 98.3 أف أم، وعبر وتتابعون بالصوت والصورة على راية.بي.إس. ملفات متعددة، أوراق متعددة في هذا المساء على طاولة الحصاد. نبدأ من شمال الضفة، الاحتلال يغلق نابلس ومناطق شمال الضفة بالتزامن مع تحركات ومسيرات للمستوطنين.
1: حصاد الراية.
0: ومن شمال الضفة إلى القدس المحتلة، موسم الأعياد العبرية، محاولات لتثبيت حضور ديني يهودي داخل الأقصى المبارك. وفي متابعتنا لهذا المساء، عملية عسكرية متواصلة في بيدو شمال غرب القدس، اقتحامات ومداهمات واعتقالات في صفوف المواطنين. وفي الختام، في ختام الحصاد، استعدادات لتنظيم معرض فلسطين للسيارات. البداية من نابلس ومن شمال الضفة الغربية المحتلة. الاحتلال يغلق نابلس ومناطق شمال الضفة مساء هذا اليوم بالتزامن مع تحركات ومسيرات للمستوطنين. فيما توفر من تفاصيل حتى الآن، أفاد الارتباط العسكري الفلسطيني بأن جيش الاحتلال سيغلق جميع الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة نابلس تمام الساعة 6 مساء، وذلك بالتزامن مع تحركات ومسيرات للمستوطنين. وكان مئات المستوطنين قد علقوا أمس بين محافظات الضفة الغربية بين محافظات الضفة الغربية جراء إغلاق الاحتلال المفاجئ لعدد من المداخل والمخارج للمحافظات والمدن، ما تسبب بأزمات مرورية خانقة هذا من جهة، وبأزمات إنسانية أيضا هذا من جهة أخرى، وأعاق حركة المواطنين وتنقلهم بين القرى والمدن والبلدات. سنقترب من الصورة أكثر من مستجدات وتطورات الميدان في نابلس وشمال الضفة أيضا، ويسعدنا أن نرحب بالزميل الصحفي زيد أبو عرة، الصحفي من شمال الضفة، ينضم إلينا الآن مباشرة عبر الهاتف. مساء الخير زيد، حيا الله.
2: مساء الخير رشالك والأسادة المستمعين،
0: أهلا بك زيد. يعني فيما أفدنا به بأنه الارتباط أفاد بأن جيش الاحتلال سيغلق جميع الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة نابلس مساء هذا اليوم بالتزامن مع تحركات ومسيرات متوقعة للمستوطنين. ما تفاصيل هذا المشهد وما جديده أيضا؟
2: يعني رشا، بالتأكيد ما يجري في الضفة المحتلة من تصعيد خطير تشهده وتحديدا في شمال الضفة المحتلة، كل ذلك يأتي بعد عدوان إسرائيلي مستمر لأكثر من 20 شهرا. ما زال الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على المخيمات الفلسطينية في شمال الضفة المحتلة، ومن بين اليوم بين الفينة والأخرى يقوم بعملية شيطنة للمخيمات الفلسطينية، تحديدا مخيمات مدينة نابلس، حيث الاقتحامات المستمرة لقوات الاحتلال الإسرائيلية لمدينة نابلس لا يخلو يوم دون أن يكون هناك اقتحام لمدينة نابلس، ومعظم هذه الاقتحامات تتركز على المخيمات الفلسطينية. وإذا عدنا بالذاكرة لعام ونصف تقريبا، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلية بوضع إشارة على أكثر من 60 منزلا في مخيم العين في مدينة نابلس، أنها هذه تأتي في إطار سياسة الهدم الجديدة للمخيمات الفلسطينية وعملية هندسة المخيمات الجغرافية حتى تكون أحياء من داخل المدن الفلسطينية، ونفي صفة المخيمات الفلسطينية لإسقاط حق العودة عنها به المخيمات. إضافة إلى ذلك، التحركات اليومية في مدينة نابلس ليس فقط أن الاحتلال الإسرائيلي يشغل المخيمات ويريد من المخيمات ما لا يريده من غيرها، بل نتحدث عن مدينة نابلس هي مفصل الشمال والوسط وهي نقطة العبور ما بين الشمال والوسط عاصفة المحتلة، وهذا بالتأكيد يتزامن مع المخطط الإسرائيلي الأكبر وهو تقطيع أوصال الضفة المحتلة الذي تحدث عنه موتريتش وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي تحديدا بعد 7 أكتوبر 2023، والذي تحدث عن تقسيم الضفة إلى 3 كنتونات وسطا شمالا وجنوبا يعتبر مدينة نابلس حلقة الوسط ما بين الشمال ووسط الضفة المحتلة، لذلك يحكم السيطرة عليها ويركز في عملياتها العسكرية. تحديدا أننا نتحدث أيضا عن انتشار كثيف للبؤرة الاستيطانية والمستوطنات، أكثر من 12 مستوطنة في محيط مدينة نابلس كان ذلك قبل 7 أكتوبر، واليوم نتحدث عن عشرات البؤرة الاستيطانية الجديدة في هذه.
0: نعم نابلس تحديدا الخليل كذلك، ولكن يعني في متابعة وفي مراجعة للأخبار وفي بحث سريع عبر كل محركات البحث على الإنترنت زميل زيد، دائما إغلاق نابلس مرتبط بتأمين مسيرات المستوطنين، بتأمين تحركات المستوطنين، دعوات كثيرة تم تعميمها ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي واتساب تيليجرام وغيرها للتحريض طبعا ولمجموعات المستوطنين المتطرفين يحرضون على القرى وعلى البلدات تحديدا في مناطق جنوب نابلس. ما أريد أن أقوله باختصار بأنه تأمين مسيرات المستوطنين وتأمين حركات المستوطنين، يعني هذه جملة دائما مرتبطة بإغلاق نابلس. عن ذلك وعن هذا المشهد كمان المتكرر بشكل شبه يومي في نابلس في مناطق الجنوب تحديدا، ما الذي يمكن أن يقال زميل زيد من يعني من رصدك للأحداث بشكل يومي في الميدان؟
2: يعني رشا، الحديث عن عن مدينة نابلس وعن جنوب الضفة المحتلة، اليوم نتحدث عن الأيديولوجية التي جبلت من هؤلاء المستوطنين. نحن نتحدث عن كريات 4 في مدينة الخليل، وهم بالتأكيد من أشرس المستوطنين وأكثرهم حقدا على الخراب بذات السياق وذات المشهد. اليوم يتكرر في مدينة نابلس تحديدا في مستوطنة على رأيل المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في المنطقة الجنوبية لمدينة نابلس، والتي انشقت عنها مجموعة من البؤرة الاستيطانية والمستوطنات، وتعتبر رأيل هي المغذي الأول للمستوطنات في هذه المنطقة. لذلك اليوم ننظر أيضا ليس فقط إلى طبيعة وجود المستوطنين، بل إلى طبيعة من هم المستوطنين المتواجدين في هذه المناطق، وهم أكثر المستوطنين كرها للعرب. لذلك اليوم رأينا تشدد أكبر من هؤلاء المستوطنين من تلفيس، من أقول كرم، من خلقية. هذا لا يعني أنهم أقل سوءا، لكن هؤلاء هم اليوم مجبولون على كره العرب وكره والكراهية الكبيرة التي جبل بها هؤلاء المستوطنين. لذلك نرى العنف المتزايد، نرى الاعتداءات المباشرة على المستوطنين الفلسطينيين، هذا بطبيعة من يتواجدون في هذه المناطق.
0: نعم، شكرا، شكرا جزيلا لك الزميل زيد أبو عرة الصحفي من شمال الضفة، كن دائما بخير وحماكم الخالق المولى. نشير متابعينا الكرام، متابعاتنا الكريمات عبر الراية، بأن قرار الإغلاق جاء وفقا لما أفاد به الارتباط العسكري الفلسطيني لتوفير الحماية لمسيرات استفزازية ينظمها المستوطنون في المنطقة، حيث تشهد الطرق الالتفافية والمحاور الرئيسية تواجدا مكثفا لآليات الاحتلال لتأمين تحركات مجموعات المستوطنين وسط مخاوف متصاعدة من اعتداءات تطال ممتلكات المواطنين ومركباتهم. هذا التصعيد الميداني يأتي في ظل توتر أمني متزايد تشهده الضفة الغربية المحتلة خلال الساعات الأخيرة، وذلك عقب الإعلان عن مقتل المستوطن نتنائيل شكرون البالغ من العمر 30 عاما متأثرا بجراحه إثر عملية إطلاق نار استهدفت مجموعة من المستوطنين قرب نبع مياه في محيط مستوطنة نيفيتسوف حلميش شمال غربي رام الله. العملية وقعت بالأمس في 20 من شهر أيلول تزامنا مع عشية ما يسمى بيوم الغفران اليهودي. في سياق متصل، أدانت القوى الوطنية والإسلامية الاعتداءات على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية. في التفاصيل متابعينا الكرام، متابعاتنا الكريمات، عبر الراية أدانت قيادة القوى الوطنية والإسلامية الاعتداءات على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، كما يجري من اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك بمشاركة الوزراء المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية، ومنع الأذان في الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل وإغلاقه أمام المصلين لليوم الثاني على التوالي. القوى أشارت بعد اجتماع لها عقد اليوم الاثنين إلى ضرورة وجود تدخل فاعل على المستويات العربية والإسلامية والدولية لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وللمقدسات الإسلامية والمسيحية على حد سواء، وفرض مقاطعة شاملة على الاحتلال وعزل حكوماته الإرهابية ومحاكمته على جرائمه. وبشكل عام، مواسم الأعياد العبرية ما تسمى بأعياد الخريف العبرية محاولات لتثبيت حضور ديني يهودي داخل الأقصى المبارك. الباحث في شؤون القدس زياد بحيص يقول إن موسم الأعياد اليهودية يشهد تصعيدا في الاقتحامات والطقوس أيضا داخل المسجد الأقصى المبارك، معتبرا أن ما يجري يأتي ضمن مسار مستمر منذ سنوات لتكريس وقائع جديدة في المسجد الأقصى المبارك وفرض حضور ديني يهودي داخل الأقصى. وقال الباحث في شؤون القدس زياد بحيص في حديث لشبكة رايا الإعلامية إن المشهد بحسب قراءته يقدم على أنه استجابة لمطالب دينية للمستوطنين في محاولة لإظهار الأمر، وكأنه مطالبة بالمساواة الدينية بين قوسين فيما يطلق عليه المستوطنون جبل الهيكل، بينما يرى أن هذه الممارسات تستهدف بالفعل تغيير طبيعة المسجد الأقصى ومكانته الإسلامية. نتابع المزيد مما جاء في مقابلة الباحث في شؤون القدس زياد بحيص عبر الراية.
1: يعني موسم الأعياد العبرية الطويل الذي يمر الآن هو منذ عقود يجري استخدامه وتوظيفه باعتباره منصة العدوان الأطول على المسجد الأقصى. هناك مشروع واضح منطقه، وأن المستوطنين سيحاولون فرض اقتحامات، وأن شرطة الاحتلال وحكومة الاحتلال ستستجيب لهم بتسريع وتيرة تهويد المسجد الأقصى على أساس أن هذه عملية وكأنها ديمقراطية، يعني كأنها تستجيب لمظلمة هؤلاء المستوطنين الذين يطالبون بتحقيق المساواة الدينية في جبل الهيكل، ويقدم بذلك أسوأ أشكال الإحلال الديني والاستعمار الديني للمسجد الأقصى في ثوب المظلومية، إنه والله نحن يعني هذا المقدس الإسلامي المقدس الموجود مقدس كبير 144,000 متر مربع لا يقبل المسلمون أن يشاركوا معنا منه مترا واحدا، وبالتالي نحن سنحاول أن نقتحمه للمطالبة بحقنا بين قوسين طبعا بحقنا فيه، وأن شرطة الاحتلال ستأتي وكأنها استجابة ديمقراطية لهذه المظلومية لكي تنصف اليهود من المسلمين الذين لا يسمحون لهم باغتصاب مقدسهم. يعني فبهذه الطريقة، هذا المنوال الذي يمضي عليه مشروع تهويد المسجد الأقصى، هذا يحول في كل سنة ستة أعياد إلى مواسم مركزية لتصعيد هذه الفكرة للاعتداء على المسجد الأقصى لتكثيف الاقتحام ومن ثم تكثيف عدوان شرطة الاحتلال باسم أنها تحاول أن تحمي هؤلاء المستوطنين أو تستجيب لمطالبهم. من 1990 من مجزرة المسجد الأقصى التي وقعت في مثل هذه الأيام في 18 1990 وحتى يومنا هذا، يمضي المشروع على هذا الشكل وبهذه الطريقة. الآن في الحقيقة معظم التهويد والعدوان قامت به حكومة الاحتلال، مستوطنين لا يملكون أن يفرضوا شيئا على الأرض من دونها، لكن في الشكل بدأ المشروع وكأن المستوطنين هم الذين يعتدون، وأن حكومة الاحتلال وكأنها هي الطرف الذي يأتي ليفصل بين طرفين، بين المستوطنين وبين أصحاب المسجد المسلمين من المرابطين. وبالتالي يعني هذا النسق يجري الآن يعني تكريسه بشكل أعلى. وحقيقة موقع هذا الموسم من الأعياد تحديدا، لأنه أطول موسم، هو يتكون من 4 أعياد متتالية على مدى 20 يوم تقريبا، هو يحاول دائما أن يكرس ما جرت محاولة فرضه طول السنة الميلادية. يعني هم عمليا موسم الأعياد فعليا يبدأ من شهر 4 أو شهر 3 في السنة وبينتهي بشهر 10. هو معظم أعيادهم مركزة في هذه الشهور 6 أو 7، فما يبدأ محاولة تكريسه في شهر 3 تجري محاولة فرضه كواقع دائم في شهر 10. يعني في شهر 3 مثلا مشروعهم لهذه السنة هم بشكل أساسي هو تغيير إدارة المسجد وفرض الوقائع يعني الأدوات التوراتية، بحيث أنه البوق يدخل المسجد ومن ثم يدخل مسجد التفلين وتدخل المسجد بقية الأدوات التوراتية، على أساس أن هذا سيشكل مدخلا مهما لاحقا للقول بأنه هذا المسجد قد لم يعد مقدسا إسلاميا خالصا، وقد بات هيكلا من الناحية المعنوية على الأقل، وأنه هذا التأسيس المعنوي للهيكل يؤدي إلى تأسيسه المادي. ولذلك نشاهد أنه اليوم طول السنة الحرص على استعراض الطقوس في المسجد الأقصى استثنائي، ولم يبقى شكل من الطقوس ولا استعراض أدوات الهوية ولا رفع الأعلام في المسجد لم يمارس. بن غفير حينما اقتحم المسجد أمس ما أراد أن يفعله هو أن يقود صلاة ما يسمى بصلاة السليحوت، اللي هي صلاة التوبة الصباحية في داخل المسجد، بمعنى أن وزير في حكومة الاحتلال يقود صلاة توراتية في المسجد ليقول أنه هذا المسجد قد بات هيكلا ومن الطبيعي جدا أن يصلي فيه اليهود.
0: عودة إليكم من جديد متابعينا الكرام، متابعاتنا الكريمات عبر الراية، نرحب بكم من جديد في حصاد الراية لهذا المساء، مساء الاثنين 21 من شهر أيلول للعام 2026. ساعتنا الآن تشير إلى 24 دقيقة بعد الساعة 6 مساء. في القدس سنبقى ونلفت انتباهكم متابعينا الكرام إلى ما يريد عاجلا، نتابع ما يريد عاجلا من القدس، من سلوان، من جنوب المسجد الأقصى المبارك، حيث تطلق قوات الاحتلال قنابل الغاز السام في بلدة سلوان جنوب الأقصى المبارك. في تطورات ومستجدات الميدان أيضا، قوات الاحتلال تنصب حاجزا وتعترض المركبات في بلدة سلواد شمال شرق رام الله. وفي فيما لدينا لهذا المساء أيضا متابعينا الكرام، خلال يومين الاحتلال يخضع 100 مواطن بالضفة لتحقيقات ميدانية. في التفاصيل قال نادي الأسير إن عمليات التحقيق الميداني الممنهجة التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية مستمرة وبوتيرة متصاعدة، مشيرا إلى أنها باتت تشكل أحد أبرز أدوات الاحتلال في عمليات المداهمة والاقتحام. وخلال اليومين الماضيين فقط نفذت قوات الاحتلال عمليات تحقيق ميداني طالت أكثر من 100 مواطن، تركزت بشكل خاص في بلدتي المغير وبدو، المغير إلى الشمال الشرقي من رام الله وبدو إلى الشمال الغربي من القدس، حيث أفرج الاحتلال عن غالبية من جرى التحقيق معهم، فيما لا تزال العملية العسكرية في بلدة بدو مستمرة حتى الآن، وذلك في أعقاب العملية التي جرت يوم أمس.

وفي بلدة بيدو تواصل قوات الاحتلال اقتحام المنازل وتفتيشها واحتجاز المواطنين والتحقيق معهم ميدانيا، فيما أقامت مركزا للتحقيق والاحتجاز داخل أحد المنازل التي استولت عليها.

في هذا أيضا متابعينا الكرام نشير إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي احتجزت عشرات شبان في منزل اقتحمته وحولته لاحقا للاقتحام لمركز أو لموقع للاحتجاز والتحقيق الميداني بالتزامن مع عمليات التخريب والتكسير والاعتداء بالضرب وتقييد أيدي عدد من المواطنين وتغطية أعينهم أيضا حيث تظهر على أيديهم أثار القيود التي تعرضوا لها.

وفي هذا نشير أن نادي الأسير أوضح أن عمليات التحقيق الميداني ترافقها جملة من السياسات الممنهجة، من بينها التنكيل والاعتداء بالضرب وتخريب وتدمير محتويات المنازل، إلى جانب التهديد والترهيب ومصادرة الأموال والمقتنيات والأجهزة الإلكترونية وعلى رأسها الهواتف التي يجري تفتيش محتوياتها واستخدامها كأداة للتنكيل والضغط.

0: سنقترب من تفاصيل المشهد أكثر في بدو في وقت لاحق من هذه الحلقة. أنوه إلى ما يريد عاجلا من قطاع غزة في هذه الأثناء، شهيدة بإطلاق قوات الاحتلال الرصاصة نحو مناطق شرق حي التفاح شرق مدينة غزة. هذا ما يريد عاجلا من قطاع غزة، وإصابة أيضا برصاص جيش الاحتلال في مخيم حلاوة شمال القطاع. هذا وكانت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قد قصفت محيط مقبرة الوطش شرق حي التفاح شرق مدينة غزة. من قطاع غزة نعود إلى بدو إلى شمال غرب القدس المحتلة، حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عملياتها في بدو، اقتحامات مداهمات واعتقالات. عبر الهاتف يسعدنا أن نرحب بالسيد نظمي منصور رئيس بلدية بدو. مساء الخير، حي الله أستاذ الفاضل.
1: مساء الخير والسعادة للجميع.
0: أهلا بك، نأمل نسأل الله أن يكون بالفعل مساء خير على بدو اللي بتواجه عمليا جريمة بطش الاحتلال الإسرائيلي، ويعني حتى الآن ما يردنا من تفاصيل من داخل بدو يشير إلى اقتحامات، إلى مداهمات للمنازل، إلى اعتقالات أيضا، وتحقيق ميداني، إجراء تحقيقات ميدانية مع المواطنين. يعني حماكم الخالق المولى جميعا، ولكن شو جديد هاي الصورة سيد نظمي؟
1: أختي الكريمة، يعني بلدة بدو 48 ساعة وهي سكنة عسكرية، عشرات السيارات العسكرية، مئات الجنود المدججين بالسلاح، اقتحام منازل الناس الآمنين لكل بيت في بلدة بدو. الاقتحام ما كانش اقتحام إنساني، كان اقتحام يعني انه تخريب، تدمير، اهانه، ضرب لكبار السن، ضرب للشباب، واعتقال. والاهم من ذلك انهم عملوا اربع او خمس مراكز للتحقيق الميداني، اكثر من 100 شخص تم اعتقالهم، تم الافراج عن بعضهم في ثلاث اصابات متوسطه نقلوا للمستشفى، وباقي المعتقلين ما بنعرف عنهم شيء.
0: يعني إصابات ناتجة عن شو؟ عن التعذيب، عن التنكيل أثناء الاعتقال؟
1: نعم تنكيل كان، يعني مو مش اعتقال حتى. يعني كان ضرب مبرح على الرؤوس، على العظام، على الأضلاع، المعتقلين ضرب قوي جدا.
0: طب المصابين ممن تم الإفراج عنهم شو حالتهم الآن ووين هم كمان؟
1: رجعوا لبيوتهم، لكن ما بنعرف العدد. يعني لحد الساعة 12 كان أكثر من 100 واحد المعتقلين. زرنا بعض الناس أو بعض اللي رجعناهم، لكن ما بيعرفوا عن الباقين. مسلم الباقين يقولوا ما بنعرف، إنهم يمكن أخذوهم على السجون. وصلنا على الصليب الأحمر، وصلنا على الصليب، وعدنا خيرا إن شاء الله إنه ممكن يعني يتواصل مع المؤسسات الدولية ويكون وين الشباب موجودين حتى الآن.
0: نأمل ذلك تحديدا، لأنه أنت بتشير لمعلومة جديدة، ربما الآن بتحكي عن 4 إلى 5 مراكز أعتقد للتحقيق. كنا يعني فيما لدينا من معلومات حتى تصريحك الآن، وحتى ما قلت أنه منزل واحد حولته قوات الاحتلال لمركز للاحتجاز والتوقيف والتحقيق الميداني، وهذا يعني هذا مؤشر بالتأكيد على اعتقالات واسعة تجري في صفوف المواطنين في بدو. طيب سيد نظمي، أنا عندي أقدر طبعا ضغط الحالة وضغط الوقت الآن في بدو، متابعات كثيرة بالتأكيد مع المواطنين في هاي اللحظات الصعبة عليهم، اللي نسأل الله يعني أن تمر كما يمر كل مر بإذن الله. الدعوات متصاعدة في جروبات المستوطنين على واتساب، على تليجرام، على بدو، على أهالي بدو، وعلى ناس بدو. هذا يعني يثير مخاوفنا ويثير قلقنا، وبنسأل يعني كيف بتفكروا تتعاملوا مع كل هذا التحريض على بدو. أيضا عن وسائل الإعلام الإسرائيلية كانت تتحدث عن الدفع بالمزيد من التعزيزات العسكرية للقرية، اللي هي بطبيعة الحال بدو بلد صغيرة، وعدد سكانها أيضا مش عدد يعني سكان كبير جدا.
1: أختي الكريمة، يعني ما يمارس ضد بلدة بدو ومدن الضفة الغربية وقرارها هذه سياسة منهجة، سياسة حكومة، الجيش بيطبق سياسة حكومة. نحن بالنسبة للمستوطنين انت عارف احنا شعب عزل، شعب عزل، لكن تكاتف الناس ووجودهم مع بعضهم، حراسة ليلية، مجمعات سكنية، كل مجمع يعني يفرز أكل الواحد اللي ضل صهرانين على الأقل ينزل الناس يبلغ الناس في مستوطنين. هذا الإشي اللي نقدر عليه، الإشي الثاني اللي نقدر.
0: طب قديش في مستوطنات قريبة من بدو أو يعني بؤر أيضا، لأنه انتشرت البؤر الإسطانية في المنطقة كما النار يعني في الهشيم؟
1: أختي المستوطنات اللي عندنا يمكن لها 20 سنة. مستوطنات كبيرة، عندنا 4 مستوطنات.
0: نعم فيها رادار A و B وأنا أدرك ذلك، ولكن هنالك أيضا انتشار لبؤر استيطانية وهذا أخطر.
1: نعم، في عندنا 4 مستوطنات مقاومة، وفي عندنا 2 بؤر استيطانية قريبة، فيها كل مستوطن ساكن في جبل، وهذه الشغلات تشكل خطر على أهالي وعلى الأراضي للأهالي. المزروعات إحنا في موسم زيتون، زيتون السنة مش رايح حد يستعمله ولا يستفيد منه نهائيا. هاي المشكلة.
0: طيب سؤالي الأخير لك يعني لكي لا أطيل عليك.
1: لا
0: تفضل. الحالة صعبة أنا أدرك ذلك، ولكن بعرف أنه أهل بده وناس بده قد المسؤولية وقد الحمل وبتتعاملوا تماما يعني مع احتياجات ومتطلبات الناس. هنالك احتياجات إنسانية متصاعدة طبعا في ظل هذا الوضع المعقد، احتياجات للنساء، لكبار السن، للحوامل، للأطفال، كيف بتتعاملوا معها وأنتوا بحاجة شو في هذا الوقت كمان سيد نظمي؟
1: والله احنا ناشدنا الهلال الاحمر الفلسطيني، ناشدنا المؤسسات اللي لها علاقه في الدعم، على اساس انه بحاجه مثلا احنا لا سمح الله اذا استمر الحصار اخر يوم احنا بحاجه لحليب اطفال، بحاجه لادويه، بحاجه لعنايه مركزه لكبار السن. يعني في عندنا كبار سن واخذوا ادويه سكر، ضغط، في ناس بغسلوا كلى، هاي يعني لها عاقبه وخيمه على المرضى.
0: بالتالي لازم يكون في استعداد للاستجابة بالتأكيد لكل هاي الحالات ويعني النداءات الإنسانية المتصاعدة، وإن شاء الله ما بتطول أكثر من هيك. شكرا جزيلا لك سيد نظمي منصور.
1: شكرا.
0: رئيس بلدية بدو، حماكم الخالق المولى، كونوا دائما بخير، ربنا يكون معكم.
1: شكرا جزيلا،
0: تحياتي لك.
1: تحياتي.
0: وتحياتنا من القلب لهالبلد بدو شمال غرب القدس المحتلة. نعم،
1: مصر العروبة.
0: نعم، وصلت تحيتك سيد نظمي منصور إلى الشقيقة مصر، ويعني مرة أخرى أقول تحية لبدو، لأهلها، لناسها الصابرين، الأبرياء، العزال، في مواجهة آلة البطش الإسرائيلية. حماكم الخالق المولى، ربنا يفرجها عليكم إن شاء الله. في المحطة الأخيرة، وصلنا إلى المحطة الأخيرة في حصاد الراية لهذا المساء، مساء الاثنين 21 من شهر أيلول للعام 2026، ومر أيلول سريعا ولا لا؟ مر بسرعة هذا الشهر، إن شاء الله يعني ما تبقى من أيام هذا الشهر، وكل ما هو قادم إن شاء الله لا يحمل إلا كل الخير. في محطتنا الأخيرة رح نكون مع الجزء الإيجابي، مع الطاقة كمان، مع هذا الفلسطيني الذي يواصل عمليا الحياة، الذي يحب الحياة ويواصل بكل ما أوتي وبكل ما استطاع سبيله في الحياة. استعدادات لتنظيم معرض فلسطين للسيارات، الغرفة التجارية والصناعية برام الله بالتعاون مع الشركات والبنوك المحلية يستكملون الاستعدادات لتنظيم معرض فلسطين للسيارات قريبا. المزيد نتابعه في هذا الفيديو لرايا.
2: لأنه المواطن يقدر أنه يشتري السيارة بسهولة ويصور وما يكون أسعارها مرتفعة، لأنه بالناس إحنا نحكي ونقارن بين دول الجوار، لكن بيقول أنه اليوم هاي مسؤولية كبيرة عليكم ومسؤولية مطلوبة منكم أنه يكون هناك حوافز لأسعار السيارات، ويكون هناك أيضا ترويج لها بطريقة صحيحة إن شاء الله.
3: تستعد غرفة تجارة وصناعة رام الله بالشراكة مع عدد من الشركات والبنوك في القطاع الخاص لتنظيم معرض فلسطين للسيارات المقرر إطلاقه بداية شهر أكتوبر المقبل، ويجمع المعرض وكالات السيارات العاملة في فلسطين في مكان واحد بهدف توفير خيارات متنوعة أمام المواطنين، إلى جانب تقديم عروض وأسعار تنافسية وتسهيلات تمويلية تساعدهم على اقتناء سيارات جديدة، بما يعزز المنافسة في سوق السيارات الفلسطيني ويفتح المجال أمام المواطنين للحصول على خيارات أكثر وبشروط أفضل.
4: يعني اليوم هو إعلان عن المؤتمر عن معرض فلسطين للسيارات، هذا المعرض الذي سيقام في محافظة رام الله والبيرة وبتونيا في منطقة الخطة. سيقام هذا المعرض بتاريخ من 6 إلى 8 10 2026 بالتعاون مع وكلاء السيارات في فلسطين، وأيضا رعاة من كافة البنوك الموجودة، بنك القدس وبنك فلسطين والبنك الإسلامي العربي وشركة المشرق للتأمين وشركة باليس. أيضا أنه لا كافة الوكلاء والمستوردين أيضا موضوع السعر، أنه راعوا موضوع الأسعار ويكون هناك عروض حتى تكون في متناول الجميع، خصوصا أنه الوضع الاقتصادي الموجود في فلسطين هو وضع صعب جدا. وأنا بدعو الجميع دائما أنه نكون يعني نمشي حسب القانون وحسب أنه يكون هناك ترخيص وتأمين في السيارات، وأن نلجأ إلى أن لا يكون هناك سياقة السيارات بدون أن تكون مرخصة أو مؤمنة للحرص على سلامة المواطن والسائق في نفس الوقت.
5: احنا اليوم في المؤتمر اللي بيعلن عن معرض السيارات الثاني اللي بيقام في مدينة بتونيا في الفترة القريبة القادمة. احنا سعداء جدا بوجودنا في هذا المؤتمر كوننا الراعي الذهبي، بنقدم للمواطن او الحاب يشتري سيارة سواء جديدة يعني تكون كهربائية او هجينة، بنقدم له تسهيلات وميزات على فترة تمويل سنوات عديدة تمتد لتقريبا 6 سنوات. التسهيلات موجودة حسب رغبة الزبون وحسب وضعية الزبون، طبعا سواء كان بتحويل راتب او بوجود كفالة معينة، يعني ما يعني احنا مش ريستكتد كثير مع هذا الموضوع، في تسهيلات وحسب يعني رغبة الزبون.
6: هذا المعرض احنا بنكرره للمرة الثانية بعد غياب بسبب اوضاع الحروب والكورونا، غياب طويل للأسف، ولكن عدنا والعودة احمد ان شاء الله انه هذا المعرض بحقق النتائج المرجوة منه، بحيث انه احنا نقدم تجربة للمواطنين انهم يقدروا من خلال زيارتهم لهذا المعرض يعقدوا مقارنات ما بين السيارات، وخاصة انه اليوم احنا بنحكي عن عدد كبير من العلامات التجارية في عالم الكهرباء سواء الصيني او غير الصيني صار موجود في البلد، فعندهم فرصة لعقد مقارنات يتفرجوا على هاي السيارات، يتمتعوا بتجربة قيادتها، في فرصة لقيادة السيارات اللي بتعجبهم بيقدروا يشوفوها تعجبهم يسوقوا هاي السيارة، تعرفوا عليها عن قرب، مش مضطر هو يلف كل البلد عشان يشوف هاي الوكالات أو هاي السيارات، احنا جمعنا له إياها في مكان واحد، أهم العلامات التجارية على الإطلاق اللي بتشتغل في عالم السيارات سواء الكهرباء أو البنزين رح لقيها موجودة في هذا المعرض.
7: احنا سعداء جدا في بنك فلسطين بأن نكون جزء من رعاية هذا المعرض، هذه يعتبر منصة مهمة لقطاع الأعمال وقطاع السيارات من أجل تسويق هذا القطاع التجاري المهم، كما نعتبره هو فرصة من أجل تقديم حلول مصرفية ومالية للأفراد من أجل اقتناء سيارة يحتاجونها في هذا الظرف، ونعتبر أن قطاع السيارات هو قطاع مهم في ورافعة ضمن الاقتصاد الوطني. هناك حلول مصرفية يقدمها بنك فلسطين لكل الأفراد الذين يرغبون بالحصول على أو اقتناء سيارة جديدة في ضمن هذا المعرض سيكون هناك.
8: اليوم بحكم انه هاي السيارات صديقة للبيئة، فالحكومة خفضت جمارك السيارات وجماركها مقارنة مع الانواع السابقة والسنين اللي مضت كتير اقل، فيجب ان تنعكس على المواطن بايجابيات، ما بدنا ان يكون التجار انه احنا نرفع بالاسعار.

0: إذن موتوركس 2026 معرض فلسطين للسيارات تكونوا على الموعد. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم متابعينا الكرام متابعاتنا الكريمات إلى ختام هذه الحلقة من حصاد الراية. هذه تحياتي وتحيات فريق العمل، شكرا جزيلا وإلى اللقاء.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان المغرب.
1: الله أكبر الله أكبر.

القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.

0: لا وقت للبحث. اجعل من تصفحك للإنترنت وقتاً ممتعاً. راي.بي.أس. الوطن في صفحة واحدة. راي.بي.أس. الساعة الآن 7:00 مساءً. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من راية اف ام.
1: موجز الأخبار من شبكة راية الإعلامية تقرأه رشا حسوني. أهلا بكم. شهداء في غزة بينهم طفل وامرأة، ومنع سفر المرضى للعلاج بسبب الأعياد اليهودية. الاحتلال ينفذ عملية نسف بالمتفجرات جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. القوى الوطنية والإسلامية تدين الاعتداءات على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، كما يجري من اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك بمشاركة الوزراء المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية، ومنع الأذان في الحرم الإبراهيمي وإغلاقه أمام المصلين. خلال يومين فقط، الاحتلال يخضع نحو 100 مواطن بالضفة لتحقيقات ميدانية. قوات الاحتلال تقتحم منطقة دوار السلام في طول كرم باتجاه سوق المدينة، وسماع دوي إطلاق نار في المكان. قوات الاحتلال تواصل عمليتها العسكرية في بده شمال غرب القدس المحتلة لليوم الثاني على التوالي، وسط حملة اقتحامات واعتقالات واسعة طالت عشرات الشبان. جيش الاحتلال يغلق جميع الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة نابلس مساء اليوم، وذلك بالتزامن مع تحركات ومسيرات للمستوطنين. وفي الخبر الأخير، وزارة الزراعة تعلن مواعيد قطف الزيتون وتشغيل المعاصر للموسم الجاري 2026. بذا ينتهي الموجز. المزيد من التفاصيل على راية.بي.أس وعبر مجموعاتنا على واتساب وتليجرام. إلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على راية اف ام.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
2: أريد. طور عالمك.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
7: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين، وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: أغنية الزمن الجميل.

0: تستمعون لها الآن على راية اف ام. هذا البرنامج برعاية سي اف اي، ثبت خطواتك.
1: استبعد الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جينسون كوانغ أن يشكل الذكاء الاصطناعي خطرا يؤدي لفناء البشرية، وجدد رفضه للتحذيرات المتصاعدة بشأن السيناريوهات الكارثية المحتملة لتطور التكنولوجيا. كوانغ قال إن احتمال أن يشهد العالم نهايته بحلول عام 2030 بسبب الذكاء الاصطناعي يبلغ 0%، وأكد موقفه بأن المخاطر المرتبطة بالتكنولوجيا يمكن إدارتها بصورة آمنة. القفزة غير المسبوقة في تكاليف شحن النفط بعد نفقات الخام مسافات طويلة إلى حافة فقدان الجدوى الاقتصادية مع نقص حاد في ناقلات النفط العملاقة، ما يهدد بتغيير مسارات الإمدادات العالمية في وقت تواجه فيه الأسواق شحا شديدا. وكالة بلومبيرغ أكدت أن نقل شحنة من هيوستن إلى آسيا يضيف نحو 26 دولارا إلى تكلفة كل برميل الآن، بما يعادل نحو 52 مليون دولار للشحنة الواحدة، وهو ما يمثل قرابة ربع السعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط.
0: هذا البرنامج برعاية سي اف اي، ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: تنسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: أغنيات الزمن الجميل.

0: تستمعون لها الآن على راية FM.
1: في كل مرة بتقرر شو تشتري اتذكر إنه لقرارك أثر، أثر على مصنع وعلى عامل وعلى شاب عم يبني مستقبله. المنتج الوطني مش مجرد خيار بالسوق، هو استثمار بالمكان اللي مننتمي لإله وبالمستقبل اللي كلنا بنحلم فيه.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

الجنادي إن كنا. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: صحتك تبدأ من عادات صغيرة، لا تحتاج إلى تغيير حياتك بالكامل في يوم واحد. اختر عادة واحدة بسيطة مثل المشي قليلا كل يوم، أو شرب الماء بدل مشروب محلى، أو إضافة الخضروات إلى وجبة، وحافظ عليها حتى تصبح جزءا من روتينك.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي. كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: اتراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان العشاء.
1: الله أكبر الله أكبر.

قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: حياتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
3: موجز الأخبار من شبكة رايا الإعلامية، تقرأه رشا حسوني، أهلا بكم. استشهاد طفل وامرأة برصاص جيش الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة، بينما استشهد ثالث متأثرا بإصابته قبل أيام، وإصابة 11 مواطنا بقصف مدفعي وإطلاق نار إسرائيلي. آليات الاحتلال تتوغل وتجري أعمال تجريف بالتزامن مع إطلاق نار على خيام النازحين غرب بيت لاهيا شمال القطاع. مستوطنون يهاجمون مركبة ويعتدون على سائقها في منطقة وادي عمار قرب بلدة ترمس عية شمال شرق رام الله. جيش الاحتلال يغلق جميع الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة نابلس، وذلك بالتزامن مع تحركات ومسيرات للمستوطنين. نادي الأسير يقول أن عمليات التحقيق الميداني الممنهجة التي ينفذها جيش الاحتلال في الضفة الغربية مستمرة وبوتيرة متصاعدة، مشيرا إلى أنها باتت تشكل أحد أبرز أدوات الاحتلال في عمليات المداهمة والاقتحام. القوى الوطنية والإسلامية تدين الاعتداءات على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، كما يجري من اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك بمشاركة الوزراء المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية، ومنع الأذان في الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل وإغلاقه أمام المصلين. الاحتلال ينفذ تفجيرين في بلدتي دير سريان والمنصور في الجنوب اللبناني. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتراجع مجدداً عن قرار شن ضربات جوية ضد جماعة أنصار الله في اليمن. نختم بحالة الطقس، تميل الأجواء للاعتدال في ساعات المساء والليل. غداً الثلاثاء يسود جو صيفي عادي، ودرجات الحرارة تكون حول معدلها السنوي العام. بهذا ينتهي الموجز. المزيد من التفاصيل على raya.bs وعبر مجموعاتنا على واتساب وتليجرام. إلى اللقاء.
2: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
4: انا اريد،
5: انت اريد،
4: هو اريد،
6: وهي اريد،
7: احنا اريد.
2: أريد طور عالمك.
8: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
9: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
10: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
11: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

بص الحركه دي انا عايزك تحس وابقى اديني حس مش عارف تفك خلي الباقي تبس جوه مني في ميكس ببقى طيب وابقى نمس عندي احساس بالفخامه وتعودت اكون برنس حتى بص الحركه دي بص اللقطه دي حتى بص الحركه دي بص اللقطه دي باجي لما احب وامشي لما احب بختص لما عاوز ولما عاوز بقيت واللسان وقاوي كلمة تسلى بيه كأنه لب مهما كانت القمة عالية سهلة من غير ما شب حتى بص الحركة دي

0: كل يوم جديد.
1: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.
2: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
3: يا أحلى منه.
2: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM، أجمع كل الأذواق.

0: علق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يقول المؤلفان مارتن بيك وتوماس ريختار في كتابهما المعنون النفط والاقتصاد السياسي في الشرق الأوسط والصادر في فبراير شباط من العام 26 20 ألف ميلادي بأننا إذا ما تحدثنا عن النفط في الشرق الأوسط فنحن لا نتحدث عن مورد اقتصادي فقط، بل عن قوة أعادت تشكيل علاقة الدولة بالمجتمع وحدود الإصلاح وطرق التعامل الدولي وموارد التجارة وتفاصيلها المرتبطة بكثير من التعقيدات، حتى أن الكاتبان يجنحان إلى القول بأن طرائق تفكير البشر قد تغيرت فيما يخص العلاقة المستقبلية بين الدول. ويأخذنا الكاتبان نحو انهيار أسعار النفط عام 14 و2000 ميلادي، حين وجدت دول الخليج نفسها أمام سؤال صعب: ماذا يحدث عندما تصبح عائدات النفط أقل قدرة على تمويل النمو والإنفاق العام؟ ويتابع الكتاب تجارب السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وعمان، ويرصد محاولات تنويع الاقتصاد وإعادة هيكلة الدعم وتطوير القطاع الخاص وربط الإصلاح الاقتصادي بالأمن والاستقرار السياسي، كما يوسع الصورة إلى دول عربية أخرى مثل مصر والأردن ولبنان، ليكشف أن انخفاض أسعار النفط لا يؤثر فقط في المنتجين بل يمتد أثره إلى المنطقة بأكملها. الجميل في الكتاب أنه لا يقدم النفط كقصة ثروة فقط، وإنما كاختبار لقدرة الدولة على التكيف وجمع الثروة وبناء علاقاتها الاستراتيجية مع الدول وقطع علاقات محتملة مع دول أخرى، ليقول بأن النفط يعد بمثابة اختبار لقدرة الدول على الصمود في وجه تبدل الأسعار، ليصبح السؤال الأكثر إثارة: هل تستطيع دول المنطقة أن تتجاوز اقتصاد الريع، أم أن النفط سيظل اللاعب الصامت الذي يرسم قواعد اللعبة؟ وهنا تكمن قيمة الكتاب للقارئ العربي، فهو لا يكتفي بوصف الأزمة بل يراقب لحظة انتقال تاريخية حين يصبح السؤال عن النفط سؤالا عن شكل الدولة نفسها وعن مستقبل التنمية في المنطقة والعالم. وهنا يصبح مستقبل النفط تماما كمستقبل الدولة التي تمتلكه. للاستماع لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: أنتم تستمعون إلى راية FM.

0: حليبي بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: صحة العينين، قد يؤدي النظر إلى الشاشات لفترة طويلة إلى جفاف العينين وإجهادهما لدى بعض الأشخاص، ولتقليل ذلك خذ فترات راحة منتظمة وانظر بعيدا عن الشاشة بين الحين والآخر، وتأكد من وجود إضاءة مناسبة أثناء القراءة والعمل.

0: لإعلاناتكم على راي أف أم. اتصل على 0599929995 0599929995. شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارة.
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.

0: اف ام ترافقك اينما كنت على موجات الاف ام. في الجنوب 96.8 اف ام، في الوسط 98.3 اف ام، 98.3 اف ام، في الشمال 96.4 اف ام، 96.4 اف ام، أريحة والأغوار 96.8 اف ام، 96.8 اف ام، جنين والجليل 98.3 اف ام، 98.3 اف ام. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، رايا اف ام. جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة. الساعة الآن 9 مساء. كن على اطلاع دائم، موجز الأخبار من رايا اف ام.
1: موجز الأخبار من شبكة رايا الإعلامية، تقرأه رشا حسوني، أهلا بكم. استشهاد طفل وامرأة برصاص جيش الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة، بينما استشهد ثالث متأثرا بإصابته قبل أيام، وإصابة 11 مواطنا بقصف مدفعي وإطلاق نار إسرائيلي. آليات الاحتلال تتوغل وتجري أعمال تجريف بالتزامن مع إطلاق نار على خيام النازحين غرب بيت لاهيا شمال القطاع. مستوطنون يهاجمون مركبة ويعتدون على سائقها في منطقة وادي عمار قرب بلدة ترمسعية شمال شرق رام الله. جيش الاحتلال يغلق جميع الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة نابلس، وذلك بالتزامن مع تحركات ومسيرات للمستوطنين. نادي الأسير يقول أن عمليات التحقيق الميداني الممنهجة التي ينفذها جيش الاحتلال في الضفة الغربية مستمرة وبوتيرة متصاعدة، مشيرا إلى أنها باتت تشكل أحد أبرز أدوات الاحتلال في عمليات المداهمة والاقتحام. القوى الوطنية والإسلامية تدين الاعتداءات على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، كما يجري من اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك بمشاركة الوزراء المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية، ومنع الآذان في الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل وإغلاقه أمام المصلين. الاحتلال ينفذ تفجيرين في بلدتي دير سريان والمنصوري في الجنوب اللبناني. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتراجع مجدداً عن قرار شن ضربات جوية ضد جماعة أنصار الله في اليمن. نختم بحالة الطقس، تميل الأجواء للاعتدال في ساعات المساء والليل. غداً الثلاثاء يسود جو صيفي عادي، ودرجات الحرارة تكون حول معدلها السنوي العام. بهذا ينتهي الموجز. المزيد من التفاصيل على raya.bs وعبر مجموعاتنا على واتساب وتليجرام. إلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
2: انا اريد،
3: انت اريد،
2: هو اريد،
4: وهي اريد،
5: احنا اريد.
0: أريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
9: حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية FM. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى من مو.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون.
2: من المستطيل الأخضر بدأت الحكاية. لاعب حمل شغف الكرة قبل أن يختار مقاعد التدريب طريقا لصناعة الأجيال. رسم ضيفنا مسيرة متدرجة عنوانها العمل والإنجاز، قاد عددا من الأندية الفلسطينية ثم وصل رحلته مع منتخبات فلسطين للفئة السنية. ضيفنا الكابتن عبد الناصر بركات المدير الفني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.
3: بدأت مسيرتي الرياضية كلاعب في ثقافة البيرة، وفي عمر 16 انتقلت إلى مؤسسة شباب البيرة، وبعدها أصبحت مدرب للفئات العمرية في مؤسسة شباب البيرة، ومن ثم مدرب للفريق الأول. دربت سرية رام الله للإناث، دربت كل المنتخبات الوطنية، منتخب الناشئين، الشباب، الأولمبي والأول.
2: أسهم الكابتن عبد الناصر بركات في اكتشاف المواهب وصقلها قبل أن يتولى تدريب المنتخب الوطني الأول، واضعا خبرته في خدمة الكرة الفلسطينية.
3: أول مدرب فلسطيني يحصل على شهادة البرو في 2016، محاضر دولي لمستوى دورات البرو، والآن أنا مدير فني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم. عبد الناصر بركات لا يمثل نفسه، ولكن يمثل كل فلسطيني يسعى إلى تقديم فلسطين بوجهها الحقيقي والحضاري باللغة التي نفهمها وهي الرياضة.
2: من موقعه كمدير فني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، يقود الرؤية الفنية لتطوير اللعبة واضعا أسسا لبناء مستقبل أكثر إشراقا.
0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
4: أنت من عشاق الأغنية الغربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها، راية أف أم تجمع كل الأذواق.

أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحير

0: المستقبل كله.
1: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
2: يا أحلى من
1: مو. أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: الساعة الآن 10:00 مساء.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

أنت من عشاق الأغنية الغربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية FM. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

أنت من عشاق الأغنية الغربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها، رايا FM تجمع كل الأذواق.

بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة. تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

رعاية FM ترافقك أينما كنت على موجات FM في الجنوب 96.8 FM في الوسط 98.3 FM 98.3 FM في الشمال 96.4 FM 96.4 FM أريحة والأغوار 96.8 FM 96.8 FM جنين والجليل 98.3 FM 98.3 FM الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا رايا FM.

حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة. تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل